0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة، أهلا بكم. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بموجب اتفاقية دفاع موقعة قبل نحو شهرين. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، تقرر خلاله الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها. يرى الرئيس الأمريكي أن مرد الارتفاع الراهن في أسعار النفط للضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي الروسية وليس الحرف الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال لم يعد مضيق هرمز هو ما يرفع أسعار الغزوال، لأن أعدادا قياسية من البراميل تخرج حاليا بشكل شبه يومي، بل المصافي هي التي تؤدي لرفع الأسعار في أوكرانيا تقوم بتفجير تلك العائدة إلى روسيا. كشف الرئيس ترامب عن أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد جنوب غرب إنجلترا التابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني. وقال ترامب

0: على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان تسوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا فيه كل يوم نفهموا كيفاش التكنولوجيا ولات داخلة في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ديال حياتنا. من اليوم عندنا مساحة أكبر ساعة من الزمن مباشرة على ميديا من الثالثة إلى الرابعة، ولكن هذه المساحة الأكبر غادي تعطينا فرصة باش نسولوا أكثر ونفهموا أكثر ونقربوا أكثر من المواضيع اللي كتغير بها العالم الرقمي، وطبعاً كتغير بها حياتنا. الفقرة جديدة انضافت إلى حياة أونلاين، رادار أونلاين، أخبار قصيرة ولكن وراء كل خبر سؤال أكبر، شنو تبدل اليوم في العالم الرقمي وشنو ممكن يعني هاد التغيير بالنسبة لنا. على بركة الله كاين واحد تغيير بسيط وقع في حياتنا اليومية، لكن بالأكيد عنده تأثير كبير بزاف عليها. قبل إلا كان عندك أي مشكل قانوني، أول حاجة كتفكر فيها هي خاصني نقلب على محامي، فين نلقى محامي مزيان وشاطر، فين نمشي، شنو هي الوثائق اللي خصني وشنو كيقول القانون في هذه الواقعة. اليوم قبل ما تسول أي حد ممكن تفتح الهاتف ديالك وتكتب سؤال: عقد العمل ديالي واش قانوني؟ المشغل ديالي واش عنده الحق يدير هاد الشيء ولا لا؟ إلا وقع لي حادثة شنو هي حقوق ديالي؟ واش نقدر نطعن؟ واش خاصني نستأنف؟ شنو خاصني ندير؟ وتواني كتبدأ الأجوبة كتنزل، ولكن هنا كيبدأ سؤال آخر اللي هو الأهم: واش الحصول على المعلومة القانونية كيعني بالأكيد أننا حصلنا فعلاً على الاستشارة القانونية؟ وإذا كان الجواب اللي أعطانا الذكاء الاصطناعي واضح مقنع ولكن خاطئ، شكون كيتحمل المسؤولية؟ هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشوا فين، احنا معكم مباشرة في حياة أونلاين إلى تمام الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكم بكل صديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا. أنتم تستمعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا إلى تمام الرابعة زوالا. المغرب يعلم الذكاء الاصطناعي كيف يفهم الدارجة المغربية. منصة يوتيوب تريدك أن تسأل بدل أن تبحث. واتساب يضع الذكاء الاصطناعي والخصوصية في اختبار جديد. والقانون يدخل في مواجهة مباشرة مع ديب فيك. تفاصيل هذه الأخبار في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: الذكاء الاصطناعي كيتعلم الدارجة المغربية. احنا المغاربة كنقولوا جملة بالدارجة المغربية وكنقدروا ندخلوا فيها كلمة وأكثر بالفرنسية ثم كلمة بالإنجليزية أو أخرى بالإسبانية. تخيلوا أنك تهضر مع نظام الذكاء الاصطناعي كما تتحدث مع شخص مغربي أمامك بالدارجة بهذا المزيج من اللغات وسط الدارجة وهو كيفهمك. هذا بالضبط أحد الاتجاهات اللي كيعمل عليها المغرب حاليا. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت مؤخرا عن أولى نتائج الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميسترال إي آي الفرنسية. والأدق هنا أن الوزارة أعلنت عن نموذجين. الأول هو نموذج لتحديد وتصنيف اللغة يستطيع التعرف على مجموعة من اللهجات العربية والتمييز بينها ومن بينها الدارجة المغربية. والثاني وهو النموذج اسمه فوكسترال وهو النموذج للتعرف الآلي على الكلام حتى عندما ينتقل المتحدث بين العربية والفرنسية والإنجليزية. بمعنى آخر الموضوع ماشي أن الذكاء الاصطناعي كيتكلم دارجة بحال أي مغربي. الأدق هو أنه أصبح يمتلك أدوات أفضل لفهم الكلام بالدارجة وتحويله إلى نص ومعالجته. وهذا طبعا فرق مهم جدا. والوزارة كتقول أن هذه الأدوات كتكون غتكون متاحة بصيغة open source بما يسمح للإدارات والشركات الناشئة والباحثين والمطورين ببناء خدمات موجهة أكثر إلى الاستخدامات المغربية. وهذه الخطوة طبعا كتجي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق AI Made in Morocco اللي كتراهن على تطوير ذكاء اصطناعي ملائم للواقع اللغوي والثقافي المغربي. وتطبيقات محتملة كثيرة: الإدارة، تعليم، الإعلام، خدمة الزبناء، تفريغ التسجيلات الصوتية والخدمات الرقمية. حتى أن وزارة الانتقال الرقمي كتشير تحديدا إلى إمكانات في الخدمات العمومية والتعليم والإعلام ودعم الزبناء ورقمنة الوثائق ومعالجة البيانات متعددة اللغات. إذن

القصة الأكبر، لأن التكنولوجيا عندما تتعلم لغتنا فإنها لا تتعلم كلمات فقط، وإنما تقترب أكثر من طريقة استخدامنا للتكنولوجيا. رادار أونلاين. وإذا كان الخبر الأول كيهضر على آلة كتعلم

0: إلى المحتوى أو المعلومات المناسبة، وهذا جزء من تحول أكبر في طريقة استعمال المنصات للمعلومة. ما بقاش المطلوب فقط أنك تلقى أو أن تجد لك المنصة محتوى، بل أن تفهم ماذا تريد تحديدا. واليوتيوب عنده حجم هائل من المحتوى، أكثر من 20 مليون فيديو يرفع يوميا بحسب الأرقام اللي أعلنتها المنصة. ومؤخرا المنصة دي اليوتيوب قالت باللي أكثر من 600 مليون مستخدم مسجل شاهدوا محتوى البث المباشر خلال شهر. وبالتالي ملي كتبدا المنصه في استعمال الذكاء الاصطناعي لفهم الاسئله وتوجيه المستخدمين داخل هذا الكم الهائل من المحتوى، فاحنا امام تغيير حقيقي من شنو كان كيوقع سابقا اننا كنبحثوا وكنختاروا الى ما يقع الان تدريجيا انا اسال والنظام يقترح ويختصر ويختار. وهنا طبعا وهنا كيطلع واحد السؤال اللي هو مهم، الى ولات الخوارزميه كتساعدني في اختيار المعلومه، فمن يحدد ما الذي ساراه اولا؟
1: رادار اونلاين.
0: وطبعا التكنولوجيا ما كتغيرش فقط طريقه بحثنا على المعلومه، وانما كتدخل حتى في تفاصيل اكثر حساسيه اللي هي حياتنا الخاصه، اطفالنا، والحدود بين الحماية والخصوصية. ميتا أعلنت مؤخرا عن مجموعة جديدة من أدوات السلامة والحماية للمراهقين والعائلات على واتساب. تحديثات تشمل مزيدا من أدوات التحكم في الخصوصية وتنبيهات مرتبطة بالمجموعات وضوابط إضافية مرتبطة بتفاعل المراهقين مع أدوات ميتا AI. وهنا كان واحد تفصيل اللي هو مهم جدا. ميتا كتأكد باللي الرسائل الخاصة والمكالمات اللي في الواتساب تظل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، لكن في المقابل كلما دخل الذكاء الاصطناعي أكثر للتطبيقات اللي كنستعملوها يوميا كيتوسع السؤال فين كتوقف الحماية وفين كتبدأ مسؤولية المستخدم، خصوصا بالنسبة للأطفال والمراهقين. لأن اليوم ما بقيناش كنهضروا فقط على شخص كيتواصل مع شخص آخر، ولينا كنهضروا على منصة، على خوارزميات، على ذكاء اصطناعي ممكن يكون حاضر داخل نفس التجربة. وهنا كيخلينا طبعا نسولوا أسئلة من بينها واش الخصوصية اليوم

طبعا اخبار متفرقه من هنا وهناك، لكن الى جمعناهم غادي نكتشفوا انهم كيهضروا على حاجه واحده اللي هي الذكاء الاصطناعي. ما بقاش موضوع بعيد علينا، كيهضر لغتنا وكذلك لهجتنا، كيساعدنا لتلقي المعلومه، كيدخل في تواصلنا، كيقترب من أطفالنا ومن حياتنا الخاصة وخصوصيتنا، كيجبر القانون نفسه على أنه يراجع القواعد دياله. وهذا هو موضوعنا اليوم. عندما تصل المعلومة القانونية إلى هاتفك، من هو المسؤول؟ وهذا الشيء اللي غادي نناقشوه بعد قليل مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو أستاذ أو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصة رقمية للاستشارات.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل صديقات وأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، أنتم تستمعون وتتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا في نسختها الجديدة. ساعة من الزمن من الثالثة إلى الرابعة غادي نحاولوا دائما مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم أي واحد كيبغي يقلب على أي معلومة صحية قبل يمشي عند الطبيب كيفتح انترنت، قبل ما يمشي معلومه قانونيه قبل ما يمشي عند المحامي كيفتح الانترنت، وسورتو سورتو المعلومات القانونيه. بزاف ديال الناس اللي ربما كيتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فتخيلوا معايا غنعطيو واحد المثال انه شخص انت او انتي عندك مشكل مع في العمل ديالك مع المشغل ديالك، ما عرفتيش واش العقد اللي موقع عليه قانوني ولا لا، ما عرفتيش واش عندك الحق في التعويض ولا لا، ما عرفتيش واش يمكن لك تمشي للمحكمة ولا تدير شكاية ولا تحاول تحل المشكل بطريقة أخرى. قبل سنوات كان غادي طبعا أو لك أنت غادي تسول بالأكيد شي حد من المعارف ديالك باش يوجهوك عند شخص متخصص سواء في الاستشارات القانونية أو لا محامي. اليوم بزاف ديال الناس كيعتقدوا أنهم يمكن اليوم فقط يفتحوا شات جي بي تي أو أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ويكتب له عندي هذا المشكل شنو ندير، والآلة طبعا غادي تبدأ تجاوب، ولكن واش هذا الجواب اللي كتعطيني هذا الآلة راه قانوني؟ هنا خصنا نوقفوا شي شوية، لأن القانون ماشي غير نصوص، القانون فيه وقائع وفيه تفاصيل وفيه وثائق وفيه أجال وفيه استثناءات وفيه سياق، وأحيانا كلمة واحدة في العقد ديالك تقدر تبدل معنى الملف كامل. يعني ممكن تكون أمام نظام قادر يقرأ آلاف الصفحات أو العشرات أو ملف أو ملايين صفحات في ثواني معدودة، لكن السؤال الحقيقي واش يقدر يفهم الإنسان اللي كاين وراء هذه الصفحات وراء تلك الشاشة. اليوم الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل فعلا إلى مكاتب المحاماة. بحث أمريكي لتومسون رويترز و

0: فينا ربما ما عندوش الإمكانيات، ما عندوش الوقت، ما عارفش منين يبدأ، ما عارفش في من عند من يتوجه. فالملجأ الأول دياله الآن هو الذكاء الاصطناعي، وباش نكونوا أوضح هو الشات جي بي تي، لأنه هو اللي معروف بكثرة. كاين أدوات أخرى لكن هو اللي معروف في هذه المسألة. عنده مشكل قانوني كيتوجه عند أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. واش هذه بداية جيدة للبحث عن الحل؟
1: نعم أخت حنان، نتحصر قبل الذكاء الاصطناعي كان هناك انترنت، ما زال هناك انترنت، يعني الإنسان المغربي بطبيعته

0: مدرسه الانجلو ساكسون كتعتمد بزاف على لا جوريسبريدونس بحال في لي ايتازوني. المدرسه اللاتينيه فهي كتعتمد على القانون الوضعي اللي هو قانون مختلف بتاتا، وهنا التعامل كيختلف مع المعلومه القانونيه من مدرسه لمدرسه. يعني فهذا اللي كيخلي انه التعامل مع ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ادوات ديال الذكاء الاصطناعي فهي عالميه، ولكن في التعامل مع المعلومه القانونيه ما يمكنش يكون بنفس الطريقه في العالم كامل.
1: ممتاز، هادشي غادي نجيو لاحقا، لانه حتى في البرومبت او الطريقه ديال كتابه السؤال حتى هو مهم، وبالتالي خصك يكون عندك واحد الخلفيه ومرجعيه قانونيه باش انك تعرف تطرح السؤال المناسب في الوقت المناسب، وتحط الادوات اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي في السياق المناسب اللي انت فيه باش تاخذ المعلومه اللي هي غادي تفيدك. لكن قبل ذلك نرجع لك للسؤال.
0: نعم.
1: البحث عبر ادوات الذكاء الاصطناعي لينا حنا الناس، عامه الناس ماشي متخصصين، هل هي بدايه البحث عن الحل ام حنا غادي في طريق اللي كاين يقول لك محامي غيدي فلوس، محامي غالي، ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوقت باش نديبلاصا، واش هذه بدايه ديال البحث ولا خصنا يعني مقتضب؟ جواب مقتضب.
0: جواب مقتضب. اوكي، يجب اتخاذ الحيطه اللازمه في التعامل مع المعلومه القانونيه. علاش؟ لان عندها واحد الخصوصيه، هذه الخصوصيه هي اللي كتخلي، لان سي با اون انفورماسيون كي فا باسي كوم سا على ليجير، سي كلكو شوز كي فا افوار ان سيرتان امباكت، ان سيرتان امباكت كونكري في الحياه ديال الانسان في القرارات ديالو. دونك الوصول الى المعلومه القانونيه ماشي بحال الوصول الى واحد المعلومه عاديه، يعني بور نو با فير دو ديستانكسيون، بحال في لو دومين ميديكال الانسان سي كيمشي عند المختص pour avoir une information médicale، وكذلك في المجال القانوني. دونك خص واحد الحيطه كبيره في التعامل. وهنا باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مقتضبه، الا كان واحد الانسان عنده واحد التخصص معين في واحد المجال معين، فهذا كيسهل عليه انه يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي في هذاك المجال بالخصوص.
1: ممتاز، لانه انت ذكرتي حتى على المجال الصحي، وفعلا لانه كاين بعض المجالات اللي الخطا فيه مكلف جدا.
0: نعم،
1: هذا الشيء اللي بغيتي تقصد. واخا الحصول على المعلومة القانونية، شحال هذيك كنا كنتشكاو كنقولوا ما عندناش ثقافة قانونية، ما عندناش معلومة قانونية، بغيتي توصل المعلومة القانونية خصك تمشي عند محامي ولا مستشار قانوني ولا مختص ولا تكون قاري القانون. الآن المعلومة القانونية متوفرة عبر الانترنت، متوفرة في الذكاء الاصطناعي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، متوفرة كذلك في المحتوى ديال بعض صناع المحتوى اللي هما منتشرين على منصات التواصل الاجتماعي وكيقدموا استشارات قانونية وكيقدموا محتوى قانوني. الحصول على المعلومة القانونية سهل ولا بكثرة، لكن الحصول على المعلومة القانونية واش هو كيعني بالضرورة الحصول على الاستشارة القانونية؟
0: فهنا باش نجاوبك أخت حنان، وزافي توتالا évoquer واحد لو بوينت تريز انتريسون اللي هو لو كونتكست، السياق. فالحصول على المعلومه القانونيه فعلا هو سهل الولوج، ولكن واش هذاك المعلومه القانونيه اللي وصلها الانسان واش هي فعلا كتطبق في السياق المعين ديال هذاك الانسان على وجه التخصيص؟ لان ممكن يكون نفس الوقائع، شي حاجه بسيطه كتغير، وهذاك شي حاجه بسيطه فهي كيكون عندها واحد لا ريبيركسيون كبيره في النتائج مثلا ديال لا كونسلطاسيون ولا ديال لو

0: يعني حاجة اللي رسمية رسمية فهي في الجريدة الرسمية. من غير الجريدة الرسمية أي حاجة يفو فيغيفيه.
1: والذكاء الاصطناعي كيف ما قلتي هو ممكن يعطي بزاف ديال المعلومات, ممكن يخطئ لأن حتى الإنسان يخطئ.
0: نعم.
1: لكن الخطر في الذكاء الاصطناعي وكيف ما شفنا وقع في ليزيتازوني هو أنه وقع المحامين اللي هما داروا دفعات ديالهم يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وقدموها أمام المحكمة. الخطر في الذكاء الاصطناعي هو كيقدر يعطيك خطأ لكن هو مقنع
0: exactly.
1: مغلف بأدلة وحجج قانونية افتراضية غير موجودة.
0: On pourrait pas dire que on pourrait pas déceler facilement l'erreur si par exemple un LLM ou un langage d'intelligence artificielle viendrait à commettre une erreur et la faire passer pour quelque chose de exact et de juste et surtout de juridiquement fondé. D'où l'importance de la ديالي ديال بالما ديالها وفيرم ابن مدي بوت. فانا سيس ديالي لهاد المنصة كان على واحد العدد ديال المعطيات اللي من بينها المعطى الاساسي هو زيرو هالوسيناسيون, يعني
1: زيرو
0: زيرو يعني j'assume ce que j'avance. علاش؟ باسكو لو الخوارزمية الالغوريثم كو جي مي اون بلاس سي ان الالغوريثم كي امبيش دو فورنير اون انفورماسيون كي يمنع انه السيستم ديالي يعطي واحد المعلومه الا ما كانتش هذه المعلومه مؤسسه سور اون باز جوريديك جوريديكمون فوندي كي اي دون لو كوربوس كو موا جانتيغ في المنصة. لان انا المنصة ديالي كيفاش كتشتغل القوانين لي لو كوربوس انتيغري في المنصة كنصوبو بيديا كنشحب حاجه

0: والتحليل اللي هو قانوني صح. بدون أغلاط ويعطيني الفصول اللي كتطبق مثلا على واحد نازلة معينة في واحد الوقت avec une analyse juridique complète. يعني هاد العمل هذا
1: العمل خدم لك لان هو الداتا اللي جينا نهضروا باللغه ديال ديال
0: exact.
1: ديال
0: الخوارزميه
1: هي الداتا
0: هاد العمل هذا
1: خدم لك الوقت
0: تقريبا سنوات تقريبا دابا دخل في العام الثالث ولكن
1: بوحدك اشتغلت
0: بوحدي
1: بوحدك جمعتي الداتا كامله
0: الداتا صوبتها ولكن هي المعلومة القانونية متوفر القانون راه كاين منشور
1: لا هو القانون كاين ولكن
0: الطريقة ديال إنشاء الخوارزمية لأن بالمهدي لافيرم.com بالمهدي بوت هو ماشي LLM فقط لا هو أم موديل ولكن داير عليه اون اركيتكتور جوريديك هي لو موتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور دو سيليكسيون لو ريتريفيال كاين فيه لو موتور ديال ديال ديال ديال الروتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور ديال لا ريداكسيون لو موتور ديال لا فيريفيكاسيون يعني

0: يطرح سؤال، فالسؤال ممكن يطرحه شفويا أو كتابة أو بتحميل وثائق معينة. وهنا بن مديبوت اللي هو المستشار القانوني التفاعلي كيحلل هذاك المعطيات، كيحلل هذاك الوقائع في لا ريكوب افيك لي تيكست كي سون ابليكابل، وكيعطي واحد واحد واحد واحد نتيجه قانونيه. تتمنوا انه
1: مستشار قانوني افتراضي
0: تفاعلي،
1: تفاعلي تسميته لانه فيها شات
0: وكيلا.
1: اوكي، شنو ابرز تحدي واجهتيه في البدايه؟ ما كنعتقدش كان عندك المشكل ديال جمع المعلومات والقوانين. لقيتي مشكل تقني؟ شنو المشكل اللي لقيتي؟
0: المشكل الاساسي هو لالوسيناسيون دو موديل، يعني المعلومه خصها تكون صحيحه. المشكل الاول اللي لقيت هو انه كيفاش نخلي لو موديل دو لانجاج ما يعطينيش اون انفورماسيون جوريديك كي ني با فوندي جوريديكمون في لا داتا باز، في لا باز اللي انا مصاوب، يعني ما يزيدش من راسه
1: او ما يفهمش غلط. او مثلا نعطيه السؤال يقدر انا كنقصد حاجه ويفهم، لانه المستخدم ماشي بالضروره يكون فاهم شنو كيسول.
0: بطبيعه الحال هي
1: الا هضرنا على المواطن العادي ماشي اهل الاختصاص.
0: فالتحدي الكبير التحدي الكبير كان هو في في في لو ريزولتا فينال، يعني قلنا لك من هنا هو النتيجه النهائيه. كان بزاف ديال العقبات، ماشي وحده، كانوا بزاف ديال العقبات على مرور الوقت وعلى مرور لو ديفلوبمون ديال لابليكاسيون. ولكن كل مره كتوصل، لان انا كنت كنستعملها انا الاول، وكنشوف كان واحد سيركل غاستر ديال الاستعمال باش نشوفوا هاد النتيجه هادي واش اسكو لي فري. وانا جو سوي تري ريغورو في لو ريزولتا كو جو فولي اوبتونير. دونك كان خصني واحد النتيجه باش نرضى عليها انا اولا. وكان واحد العدد ديال ريفيرمون ديال لا كونسيبسيون اكسيتيرا باش نوصلوا لواحد النتيجه. الحمد لله اليوم
1: راك راضي بكم
0: ان بورسونتاج
1: بكم نسبه؟ ما كنضوش تقول 100% لانه باين حتى واحد
0: الشخص 101%.
1: فاجأتني تحب لها تقول لي 80%، باقي غنزيد.
0: نعم، باسكو انا عارف انه الطريقه ماشي الطريقه، ولكن النتيجه يعني اللي وصلنا لها اللي وصلت لها الحمد لله كانت واحد النتيجه اللي فقت التوقعات ديالي بالنسبه
1: فقت توقعاتك كمؤسس للمنصه ام
0: اكزاكت
1: كممارس
0: كمختص؟ واحد الانسان بغى يوصل لواحد المعلومه القانونيه في واحد الوقت معين، وهذيك المعلومه تكون صحيحه ما فيهاش اغلاط، ما فيهاش، وتقدر تنفعني في الحياه ديالي.
1: انت مقتنع وراضي 101% على المنصه ديالك، لكن واحد الموضوع اللي هو لا يقل اهميه واللي هو يعتبر حساس جدا، اللي كنهضروا على المنصات ونهضروا على الداتا ونهضروا على الاشخاص اللي غيدخلوا معطيات ديالهم.

0: دونك بالنسبه للمخاوف فخصها تكون سورتو موجهه للطريقه ديال الاشتغال. فباش باش نقولوا ان واحد العدد ديال المهن اللي ما تبقاش، فهذا فيه ماشي بعض النوع من المبالغه، ولكن بعض النوع من من
1: تخوف كبير
0: من لابريونسيون على على على فوالا. ولكن الطريقه ديال الاشتغال فهي 100% غادي تختلف،
1: الطريقه سوف تختلف. هو هناك حديث انه الذكاء الاصطناعي غادي يمحي مهن، لكن غادي يضيف مهن جديده كذلك. استاذ رضا محمد رضا بن مهدي، أنت مستشار قانوني، أنت دكتور في القانون وصاحب ومؤسس منصة رقمية للاستشارة القانونية، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في حياة أونلاين.
0: مرسي أبو أخت حنان، مرسي بور لانفيتاسيون، شكرا مستمعين الأفاضل المشاهدين الكرام.
1: شكرا جزيلا، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، تلقوا إن شاء الله في أمان الله.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: أوقات الجميع، مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. طبيعة الحال نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة، ونأمل أن تظلوا برفقتنا طيلة هذه الحلقة. مرحبا بالجميع.
1: ميديا، حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم الحديث وحديث المجتمع سيهم الطلبة الجامعيين والتعليم العالي والمستجدات في التعليم العالي، على ضوء طبعا القرارات والإصدارات الجديدة من وزارة التعليم العالي. أكيد أن بينكم الكثيرون الذين طلعوا هذا

0: لا، هي جزء من جملة من الإجراءات التي تحرص الوزارة على القيام بها لاستقطاب طلبة الأجانب وللتعريف بالعرض التكويني الموطن في الجامعات المغربية.
1: حرصاً من البرنامج على الفهم الشديد لكل هذه المستجدات فيما يتعلق بالتعليم العالي وخاصة مسألة الطلبة الدوليين، وأيضاً في موضوع في غاية من الأهمية يتعلق أيضاً الأمر بمسألة معادلة الدبلومات. وعندما نقول معادلة الدبلومات، كثيراً من الطلبة المغاربة أيضاً الذين درسوا في جامعات دولية، وعندما يعودون إلى المملكة لاستكمال سواء لاستكمال دراستهم ما تبقى منها أو للحصول على الاندماج مثلا في خاصة في الأسلاك الطبية والتخصصات الطبية، تبقى مسألة مسطرة، يعني مسطرة المعادلة هي مسطرة معقدة جدا حسب ما كنا نسمع دائما. ولكن يبدو أنه الوزارة التعليم العالي جاءت هذه السنة بمجموعة من الإجراءات نريد أن نفهمها اليوم. فأستاذي نكمل، هل المعنيون بهذه المستجدات كما قلت حضرتك تزامنا مع الدخول الموسم الدراسي الجديد هم الطلبة الأجانب الدوليين أم هم الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج؟
0: يوجد صنفين من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تيسير الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي. المذكرة التي تحدثتم عنها هي تتعلق أساساً بطلبة الأجانب الراغبين في استكمال دراستهم بالمغرب. فكما تعلمون أصبح المغرب وجهة أكاديمية.

0: تم تستقطب طلبة من جنسيات مختلفة، مما يدل على جودة التكوين في المغرب وعلى قدرة مؤسسة التعليم العالي على استقطاب العديد من الطلبة.
1: وفي هذا الإطار بطبيعة الحال الطلبة الدوليين الأجانب بالخصوص الأولوية طبعا لأشقائنا الأفارقة.
0: تماما، لأن هذا لأن كما تعرفين الأستاذة الكريمة، مفهوم تعاون جنوب جنوب لم يعد فقط مجرد شعار، بل هو انتقل إلى حزمة من الإجراءات العملية من أجل تكريس دور المغرب كوجهة علمية كوجهة أكاديمية للطلبة القادمين، للطلبة الأفارقة القادمين من الدول جنوب الصحراء.
1: تمام. طيب بالنسبة لطلبتنا الآن المواطنين المغاربة والذين يدرسون بالخارج ويأتون إلى المغرب حاملين للدبلومات، في المذكرة إعفاء من المعادلة، ماذا يعني ذلك؟
0: المذكرة التي تتحدثون عنها الأستاذة الكريمة يعني أساسا الطلبة الدوليين، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تفكر في الطلبة المغاربة، بل إن مسطرة المعادلة بين الشهادات عرفت عدة إصلاحات جوهرية بهدف من جهة تبسيط هذه المسطرة وتيسيرها، ومن جهة أخرى المحافظة على سمعة ومصداقية الشهادة المغربية، لأن المعادلة عندما تمنح لدبلوم أجنبي فهذا يعني أن ذلك الدبلوم ينتج نفس الآثار القانونية والأكاديمية والمهنية المترتبة عن الدبلوم المغربي. لذلك عند معالجة طلبات المعادلة نحرص على التوفيق بين تحديين اثنين أو إكراهين اثنين. التحدي الأول هو تيسير المسطرة وتوفير خدمة ذات جودة للمرتفقين لطلبتنا الذين تابعوا دراستهم في الخارج، ومن جهة أخرى يجب أن نحافظ على سمعة ومصداقية ووثوقية الشهادة المغربية. وهنا أريد أن أشير إلى أن فيما يتعلق بطلبة الحصول على المعادلة، نتوصل كوزارة التعليم العالي بعدد طلبات ما بين 4000 إلى 5000 طلب سنويا. 70% من هذه الطلبات تتعلق

0: ضياع هذه الحقول المعرفيه، اضافه الى مهن مقننه اخرى كالهندسه المعماريه والطب البيطري وغيرها. لكن اساسا طلبات المعادله التي نتوصل بها تتعلق بعلوم الصحه.
1: كم نسبة المغاربة فيها يا أستاذي؟ كم نسبة المغاربة فيها طلبة المغاربة؟
0: جميع طلبات المعادلة هي الصادرة عن المغاربة بما يفوق 95%.
1: يعني أغلبهم مغاربة.
0: لأن المذكرة التي تحدثتم عنها تتعلق بالدول الصديقة التي تستفيد من حصص أو حصة لفائدة طلبتها من أجل الدراسة في في في في في المغرب. وهذه المسطرات تدبرها وزارة التعليم العالي بتنسيق مع وزارة الخارجية وخاصة الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
1: هي اللي كنعرفوها يعني، سمحني شوي، لأنه الأسر المغربية أنت تعرف على أنه التعليم العالي لأبنائها اليوم يحظى بأولوية الأولويات، تمام؟ ولما يوصلوا مرحلة التعليم العالي هناك من يفضل مثلا حسب يعني ظروفه وحسب أيضا والسمعة أيضا للجامعات في كل امتداد التراب الوطني، وفي أيضا مواطنين اللي يضحوا بكثير من الأشياء ويقصدوا بعض الجامعات الأجنبية على أساس أبنائهم يتعلموا في الخارج ويرجعوا في نهاية المطاف إلى الوطن. لكن في هذا الأمور كلها نحن يعني في بعض الأحيان لا نفهم الكثير من الأشياء، نسمع أنه في مسطرة معقدة، أو إذا قرأ في الخارج رغم من بعد غادي يكون عنده صعوبات مثلا باش يولج للقطاعات اللي إحنا في أمس الحاجة لهذا الطاقات وفي أمس الحاجة أنهم يندمجوا ويشتغلوا في بلادهم. فبغيت توضح معايا نقطة لو تفضلت وتكرمت معايا، قلت بأنه هذه الطلبات اللي تتلقاها منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبعا أنتم واضعين منصة إلكترونية سنويا كي يتم فيها وضع طلبات، يعني الطلبة اللي قادمين من الخارج يوضعوا طلباتهم إلكترونيا وبعدها الوزارة تدرس الطلبات حالة بحالة، تمام؟
0: صحيح صحيح.
1: يعني أنا جبت الدبلوم من فرنسا مثلا، فرنسا تربطنا بها علاقات كثيرة ومن بينها أيضا تكوين الأطر المغربية، تمام؟
0: تمام تمام.
1: نوضع الطالب اللي كمل كم استوفى دراسته يوضع مفروض عليه على أنه تماما. تفضل اشرح لي من هذه النقطة.

الدراسه ديالو في بلد اجنبي تيجيب تيحط واحد الملف فيه وثائق اداريه ووثائق بيداغوجيه. وزاره التعليم العالي دارت واحد المنصه الكترونيه ورقميه اللي تلقيها الطلبات. الدور ديال الاداره المركزيه او وزاره التعليم العالي ينحصر في التاكد من استيفاء الملف للوثائق الاداريه، الدبلوم وبطاقه التعريف وكل ما يتعلق بهويات وبالوضعيه الاداريه للطالب المعني. من بعد الوثائق البيداغوجيه والعلميه بما فيها الدبلوم والمسار اللي داروها الطالب واللي تختتم وتوج بالحصول على الدبلوم كيستعرض على واحد اللجنه متخصصه فيها اساتذه باحثين وعمداء كليات مغربيه وهما اللي كيدرسوا الجانب البيداغوجي المحض. اذا في مرحله اولى الوزاره كتاكد من توفر الوثائق الاداريه. من بعد كل ما يتعلق بالمسار البيداغوجي والتكوين والدبلوم والدراسه ديالو ومقارنته مع الدبلوم المغربي، هذه مهام بيداغوجيه وعلميه محضه كديرها واحد اللجان متخصصه. وملي كتشوف هذه اللجان ان المسار ديال هذا الطالب مطابق ومماثل للمسار، نفس المسار اللي كيديرو طالب استكمل دراسته في المغرب، فكتعطى المعادله. دونك شنو دارت الوزاره في هذا الصدد؟ في الاول الاستاذه الكريمه كان العمل ينصب على اعطاء قرارات فرضيه للمعادله. ملي كيصدر القرار للمعادله في الجريده الرسميه يشار فيه الى تاريخ تسليم هذا الدبلوم والمؤسسه التي سلمته. في هذه الحاله كنهضروا على قرار فردي، يعني ما يمكنش يستفد منه غير اللي حصل على ذاك الدبلوم في ذاك التاريخ. فجات الوزاره وشافت هذه الاليه لاحظت انها اليه غير منصفه، لانه ممكن من بعد طلاب مغربية

0: نقلة نوعية في الإطار ديال المعادلة، لأنه أصبح الحاصلون على نفس الدبلوم غير مضطرين لسلك مسارات المعادلة مجددا، وإنما يستفيدون مباشرة من هذا القرار العام لكي تنشر في الجريدة الرسمية.
1: ممتاز، يعني هذا نوع من التسهيلات الجديدة اللي أقرتها وزارة التعليم العالي. في شق أيضا أريد أيضا أن تطمئننا نحن، أنت تعلم يا أستاذي على أنه في كثير من الأحيان لما نشوف أطباء مهندسين خصوصا في المجالات الطبية، لأنها هي المجالات اللي العيون عليها بشكل كبير، لأنه الخصائص نظرا للخصائص نظرا أيضا للكثير من الأمور التي تتعلق بقطاعنا الصحي، في بعض الأحيان يقول لك مثلا الطبيب الفلاني راه جاي من فرنسا أو خريج الجامعة الفلانية الفرنسية، أو الطبيب الفلاني خريج من ألمانيا، أو هذو كوادر مغربية. فالبعض الآخر يقول لك لا هذا جاي من أوروبا الشرقية، والله ودبلومات أوروبا الشرقية ضعيفة شوي، وتكويناتهم الأكاديمية ضعيفة جدا، وهذا الطبيب ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا. هل يتم التأكد من كل الشواهد التي يضعها الطلبة أنه فعلا هذا الطالب درس في الجامعة الفلانية التي تربطنا بها مسألة شراكة وتعاون أكاديمي، وأنه ليس دبلوم؟ يعني يقدر الواحد يمشي لك بالعامية أستاذ هشام.
0: ترفض تماما المفاضلة بين المسارات التكوينية، وهذه الكليشيهات خاطئة تماما. بدليل طالب الذي درس في إحدى دول أوروبا الشرقية وحصل على المعادلة في المغرب بحاله بحال طالب درس دولة أخرى وحصل على المعادلة في المغرب. المعادلة عندما تعطى للدبلوم فهو يساوي ويكافئ ويطابق ويماثل الدبلوم المغربي كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي تحضر فيها الدبلوم. إذن هذه الكليشيهات وهذه المفاضلات غير العلمية بين الوجهات اللي كيختاروها الطلبة دولنا باش يقراوا العلوم الصحة سواء طب أو صيدلية لا تقر الوزارة بها بتاتا، لأن المعادلة كقرار كتصدر الوزارة يعني أن هذا الدبلوم الأجنبي ينتج نفس الآثار القانونية والمهنية والأكاديمية اللي كينتجها الدبلوم المغربي.
1: ممتاز.
0: كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي سلمته. وهنا بالنسبة لعلوم الصحة وخصوصا هذه التخصصات الطبية بغيت نعطي بعض التدقيقات الأساسية. المسطرة ديال منح المعادلة فيما يتعلق بالطب راه لا تهيمن عليها وزارة التعليم العالي، بل الطرف الذي يمارس في هذه المسطرة وظيفة إدارية محضة هو وزارة التعليم العالي. لأن فاش كيجينا هذا الطلب ديال المعادلة ديال في مجال الطب، لأن كما كتعرفوا الأستاذة الطب مرتبط أيضا بالأمن الصحي للمغاربة، مرتبط بالنظام العام الصحي، إذا ضروري خصنا نتأكدوا على مستوى الوزارة من توفر الوثائق الإدارية وصحة هذه الوثائق الإدارية، لأن هؤلاء الطلبة قد يكونوا مقبلين على مزاولة مهنة مقننة في المغرب.
1: تماما.
0: من بعد ذاك المسار البيداغوجي ديالو والمسار التكويني ديالو وخصوصا المسار التطبيقي، لأن الدراسات الطبية أولا وقبل كل شيء هي دراسات تطبيقية. إذا هذا الجانب التطبيقي والجانب أيضا النظري كيتدار في واحد الملف علمي كنصيفطوه لكلية الطب باش دير ليه خبرة علمية، باش تقول لنا كلية الطب أن هذا المسار التكويني ديال هذا الطالب سواء في الشق النظري ديالو أو في الشق العملي أو الممارساتي أو التطبيقي راه مطابق لما هو معمول به في المغرب. ومنين كنتوصلوا بالتقرير ديال كلية الطب كاين واحد المتدخل مؤسساتي آخر سميتو المجلس الوطني للأطباء باعتباره هيئة مهنية عطيها القانون اختصاص الحرص على أمن الدبلوم والإشهاد في المجال الطبي، حتى هي كتدرسو وكتعطي الرأي ديالو. ونأكد لك أن الدبلومات اللي كتوصل بتقرير إيجابي فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي والتطبيقي من كلية الطب وعندها رأي إيجابي فيما يتعلق بالجانب المهني صادر عن المجلس الوطني للطبيبات والأطباء تحصل بسهولة وبيسر على المعادلة. ونضيف واحد تدقيق آخر في إطار طبيعة الحال، وراه هضرت عليها الأستاذة الكريمة، عندنا فعلا خطأ في الأطر الطبية وخصنا نديروا جميع الإجراءات باش نستقطبوا هاد الطلبه ديالنا اللي درسوا في الخارج.

اشنو دار مؤخرا في القانون المتعلق بالمهنه الطبيه؟ طلب المغاربه اللي درسوا الطب في الخارج وزاولوا مهنه الطب في الخارج، يعني تسجلوا في الهيئه المهنيه ديال الدوله اللي درسوا فيها، فانهم يعفون من مسطره المعادله في المغرب. تجيب الوريقات ديالو الاداريه والبيداغوجيه وتجيب ما يفيد انه زاول فعليا هذه المهنه ديك الدوله الاجنبيه، وتجيب ايضا ما يفيد انه تسجل في الهيئه المهنيه تما، وكيديهم مباشره للمجلس الوطني للطبيبات والاطباء بدون تلكي مسطره المعادله.

0: تمام، يعني هذا في كان توضيح لازمنا. أنت تعرف في بعض الأحيان بيننا في الكثير من الشائعات، الكثير من الكلام المغلوط، الكثير من الأمور، وعندما نجد أهل الاختصاص ومن يشرفون على تدبير هذه الأمور فننتهز الفرصة طبعا لتوضيح كثير من الأشياء والشائعات وحتى الكليشيهات كما ذكرت حضرتك. أنا الجانب الذي طمأنتنا به جميعا وخاصة المواطن المغربي اللي يقصد أي طبيب أو يقصد أي مصحة، فكل من يحمل هذا الدبلوم فهو يمر عبر سلسلة من التدقيقات والإجراءات، ولا يتم منح المعادلة والمزاولة هنا إلا بعد كل هذه السلسلة من الشروط يعني الإجراءات الصارمة جدا. طيب، في جانب آخر أسأل فيه وننهي حلقتنا اليوم، هي بطبيعة الحال قلت لي بأنه هذه التسهيلات الجديدة جد للطلبة الدوليين وبما فيهم أيضا المغاربة الأكثر، يزاولون بنفس مستوى التكويني اللي وإن كانوا قادمين من بلدان أوروبية، عندما يحظون بهذه المعادلة فيتساوون أمام الطلبة أيضا المغاربة الذين يزاولون مثلا في كلياتنا الطبية بالمملكة.
1: صحيح صحيح، أؤكد على هذا المعطى الأستاذ الكريمة. الطبيب المواطن المغربي أو الطالب المغربي اللي درس طب في الخارج في أي دولة ورجع لبلاده راه كيدوز من المسطرة ديال المعادلة فيها التدقيق الإداري والتدقيق البدائي.

0: ديال المريض.
1: ممتاز. طيب في جديد آخر تريد أن قبل أن ننهي هذه الحلقة أستاذ هشام؟
0: أنا أريد أن أؤكد على أن دائما في إطار خصنا نعرفوا أن هذه المسطرة المعادلة الوزارة عندها هاجسين. الهاجس الأول هو الاستجابة للطلب المتزايدة. نحن نلاحظ أن المغاربة كيستمروا بزاف تعليم ديال ولادهم وهذه ظاهرة صحية. فاحنا إضافة للفكرة ديال أنه خصنا نوضع واحد المسطرة المعادلة اللي تكون منصفة وسريعة، فكرنا أيضا في القانون.

0: وايضا اموال مغربيه من خلال خلق فروع لمؤسسات اجنبيه على الصعيد التراب المغربي، وهذه من بين الاليات البنيويه اللي جابها القانون الجديد واللي غادي تشتغل في الافق المنظور.
1: ممتاز.
0: وكنزيد عاود ناكد مره اخرى هذا المسار ديال المعادله، كانت الاليه التقليديه والكلاسيكيه هي القرار الفردي، بدلناه درنا القرار العام، ودابا كنفكروا وراه درناها في بعض الدول ديال اوروبا الغربيه، كنفكروا ننتقلوا من اليه القرار العام الى المعادله الشامله للنظام التربوي، بحيث ان هاد الدول اللي غنعطيوهم هاد القرارات الشامله كنعطيوها لجميع الدبلومات اللي كتسلمها هاد الدول وفق طبيعه الحال بعض الشروط. فانا كنعتقد انه الانتقال لهاد الاليه ديال القرار الشامل سيساهم في تبسيط وتسريع، لان ديما حنا كنفهموا في وزاره التعليم العالي ان المعادله بحال الباسبور، هي جواز بيداغوجي ومهني واداري. بها باش كيتمكن الطالب المغربي يكمل قرايته في المغرب، بها باش كيتكمل باش كيتمكن من ولوج سوق الشغل، وبها باش يقدر ايضا يولج للوظيفه العموميه. فالهاجس ديال التسريع والتبسيط حاضر بقوه وماشي شعار، درنا اجراءات نوعيه من اجل هذا التبسيط وهذا التسريع، وخصوصا هذه الاليه ديال الانتقال القرار القرارات الشامله للنظم التربويه، وايضا استثمار ما تتيحه المنصة.

0: علي، أنا ممتنة جدا لحضرتك ولشروحاتك اليوم لجمهورنا ومستمعينا، وممتنة أيضا للوزارة على تواصلها.
1: كل الشكر الأستاذ الكريمة، وكنعاود نأكد باب الوزارة مفتوح للحصول على جميع المعلومات ولتقديم جميع التدقيقات اللازمة، ومرحبا بكم في أي وقت.
0: شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة وكان وفيا لها. أضرب لكم موعدا على أننا في لقاء يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وحدود ساعتنا هي حدود 11 صباحا، نناقش فيها مختلف مواضيع التي تهم مجتمعنا وتطوره. فابقوا بألف خير برفقتنا.

0: من الاستفادة من الواجهة الأطلسية للمملكة، وبما يعزز أيضا اندماجها في المبادلات التجارية الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يراكم اليوم مجموعة من الأوراش والمبادرات التي تلتقي عند هدف واحد، تحويل الموقع الجغرافي للمملكة إلى قيمة اقتصادية ونفوذ تنموي، من الموانئ والربط اللوجستي إلى الطاقة والاقتصاد الأزرق، وصولا إلى المبادرة الملكية التي تفتح لدول الساحل منفذا نحو المحيط الأطلسي. في هذا السياق جاءت هذه المبادرة لتراهن على ربط البنية التحتية بالاستثمار والتجارة بالطاقة واللوجستي بالتنمية ضمن رؤية أوسع للاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب، وقد انتقلت بالفعل من مستوى الإعلان إلى مسار مؤسساتي وتنسيقي متقدم مع استمرار العمل على أدوات تفعيلها. هل نحن أمام ممر اقتصادي جديد فقط، أم أمام إعادة هندسة لموقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 495 مليون درهم، هي الكلفة الإجمالية لبرنامج الوكالة الوطنية للموانئ للصمود المناخي الذي يشمل عددا من المشاريع لتقوية البنية التحتية للموانئ المغربية في مواجهة المتغيرات المناخية. وفي ميناء أكادير يدخل مشروع الولوج الثالث مرحلة جديدة مع إطلاق صفقة لإنجاز الشطر الثالث من هذا المشروع على يكون في 12 من نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم العروض. المشروع يمتد على نحو 5 كيلومترات باستثمار يقارب

وهذا كندخلوه ضمن إعادة تشكيل الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا. بمعنى الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا تتحاول تنقل القارة من مجال وموارد اقتصادية ريعية إلى مجال صناعي منتج مستدام

أولاً المبادرة تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد. إحنا عندنا مجموعة من الدول ما يسمى بالدول الحديثة، يعني الدول التي لا تنفتح على البحر مثل تشاد، نيجير، مالي، بوركينا فاسو. هالدول هذه ما عندهاش منافذ بحري، وبالتالي المبادرة الملكية خلقت لها ما يسمى بمنفذ على المحيط الأطلسي لربطها بسلاسل الإمداد الأطلسي. إذا هذا تم خلق بدائل لوجستية سيادية ما بين موانئ المغرب وموانئ غرب إفريقيا وكذلك موانئ أو الدول الحبيسة، إضافة إلى خلق ما يسمى بشبكة طرق وسكك الحديدية تساهم في خفض التكاليف والزمن. إضافة الهدف الثاني هو الانتقال من التصدير الخام إلى التصدير والإنتاج المحلي. احنا كنعرفوا بأن هذه الدول الحبيسة تتوفر على مجموعة من الموارد الاقتصادية المهمة والاستراتيجية، كالقوة مثلا الذهب، اليورانيوم، الليثيوم، المنغنيز، البترول ومنتجات فلاحية، لكن غالبا ما تصدر خامة إلى دول أخرى ولا تستفيد منها الدول.

0: الاستثمارات الصناعية لهذه المناطق، بمعنى أن لا ننتظر الاستثمارات من أوروبا وأمريكا، وإنما المغرب سيقوم بجذب مجموعة من الاستثمارات ووضعها في هذه الدول لتحويل هذه الخامات إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو قابلة للاستهلاك.
1: ولذلك المغرب يستثمر اليوم بقوة في الموانئ، في الطرق، في الربط اللوجستي، في اتجاه يعني دائما هذه المبادرة الأطلسية الملكية. اليوم نتحدث كذلك عن ميناء الدخل الأطلسي، وكيف يمكن تحويل هذه البنية التحتية من مجرد مرافق للنقل إلى منصات صناعية.

0: ارتباطه بمجموعة من البنيات التحتية، إذ أن الميناء مرتبط بمناطق صناعية حرة ومناطق لوجستية ستقوم باستقبال جميع الموارد الخامة من هذه الدول الحبيسة بغرب إفريقيا وتصنيعها في تلك المناطق الصناعية ثم إعادة تصديرها. هذه من جهة. من جهة أخرى سيقوم المغرب بإنجاز مجموعة من الطرق البرية، ومن أهمها الطريق البري الرابط ما بين مدينة السمارة وأمغالا ومدينة بير أمغرين بموريتانيا بالدول الحبيسة، بمعنى أن هذه الدول الحبيسة سيكون لها منفذا بحريا قبل أن يكون لها منفذا بريا يسمح لها بالانفتاح على التراب الوطني من جهة والمجال الساحلي المغربي من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات المغربية التي ستكون في هذه الدول ستساهم في خلق مجموعة من فرص الشغل لا على مستوى هذه الدول الحبيسة من جهة، ولا على مستوى المشاريع التي يتم استثمارها في من الدخلة. وهذا ناهيك على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي سيتبناها المغرب خاصة فيما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي التي يجسدها المكتب الشريف للبوسطات من جهة، وكذلك مجموعة من الأبناك التي تستثمر في العديد من دول إفريقيا.
1: نعم، المميز هو دكتور رواس هو أن هذه المبادرة الأطلسية الملكية تتقاطع مع مشاريع أخرى كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، كالاقتصاد، مشاريع الاقتصاد الأزرق، مشاريع الربط الطاقية البحري، يعني مشاريع أو منظومة اقتصادية أطلسية متكاملة اليوم لأجل هذه الدول.
0: نعم، هو أولا المبادرة هي مبادرة في عمقها مبادرة مستدامة، لأن لماذا المستدامة؟ هي كتركز على أربعة القطاعات الاستراتيجية.

0: هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع الأخرى الخدمات المالية. هنالك مجموعة من الأبناك المغربية ستقوم بتجسيد هذه المبادرة عن طريق الاستثمارات في الخدمات البنكية والمالية في مجموعة من المناطق مثل بنك تجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية وأبناك أخرى، إضافة إلى رقمنة الخدمات. هذه المشاريع ستتكلف بها الموانئ المغربية خاصة من الدخلة عن طريق تخزين المنتوج الذي سيأتي من هذه الدول وإعادة تصديره، إضافة إلى تسهيل عملية عبوره بواسطة نظام مرقم التكنولوجي مثل ما يقع الآن في المركب المينائي طنجة المتوسط والذي تبنته مديرية الجمارك من خلال مبادرة أمن الحاوية.
1: طيب أستاذ الرواس، يعني دول الساحل نعرف أنها تملك بدورها موارد طبيعية مهمة، لكنها تعاني في المقابل من ضعف البنية التحتية، من ارتفاع كلفة النقل. بهذه المشاريع التي يطلقها المغرب وبهذه المبادرة، كيف يمكن أن نقيس نجاح هذه المبادرات بعد سنوات؟ هل بعدد الدول المرتبطة بالممرات الأطلسية، أم بحجم الاستثمارات والمبادلات التجارية، أم بالقدرة على يعني خلق صناعة، منظومة اقتصادية متكاملة، فرص شغل، تنمية فعلية في المغرب وفي دول الساحل؟
0: أختي، في الحقيقة المبادرة الملكية الأطلسية ما زالت في محاضها انطلاقا من 2023، الصعب قياسها، ولكن يمكن أن أضع لك أختي الفاضلة مجموعة من المعايير التي يمكن أن نقيس بها نجاح هذه المبادرة. أولا غادي نشوفوا عدد الدول المنخرطة فعليا. عدد الدول المنخرطة فعليا عندنا مالي، نيجر، وبوركينا فاسو، ثم السنغال، ولكن كل المشكلة عندنا هي في تقلب القرارات السياسية لبعض الدول. بعد ساعة تدخل بعض الدول ثم تنسحبون لضغوطات سياسية أو لتغير المنظومة السياسية في البلد. إذن أولا عدم انتظام الدول المنخرطة فعليا، فهنالك ليست الدول اللي وقعت في المبادرة، ولكن تتكلم على الدول اللي عملت الممثليات اللوجستية والمستودعات ديالها من الدخل الأطلسي. هذا الأساس. دابا لحد الآن عندنا تقريبا 19 دولة.

0: الأجنبية اللي كاينة في المغرب مقارنة مع دول كاين واحد الفرق كبير خاصة في القطاع ديال الطاقة واللوجيستيك. لكن اللي يمكننا نقوله أن المؤشر الأهم اللي يمكننا نركز عليه هو أولا النسبة ديال التصنيع المحلي. نسبة التصنيع المحلي يعني هذه الدول هذه شحال عندنا ديال المؤسسات الصناعية أو الحصة المنتوجات المصنوعة في المغرب أو المناطق أو الكمية المنتوجات الموجهة من هذه الدول لتصنيعها في المغرب تلقاها مازال لم تصل إلى المستوى، وخاصة معدل خلق الفرص. دابا الفرص هي عدد الوظائف المباشرة والغير المباشرة اللي كتوفرها هاد الدول الساحل للشباب هي مازال غير مضبوطة وغير قابلة للقياس، وكتلقى مقابل ذلك عند بديل حقيقي هو الهجرة الغير نظامية والارتماء أحضن شبكة التهريب. هذا الارتماء في شبكات التهريب والجماعات المتطرفة والهجرة هي اللي كتخلينا ما نضبطوش المؤشر ديال الفرص الشغل. وكذلك مؤشر الأخير هو مؤشر ديال التنمية البشرية، نتكلم على مستوى الدخل والوصول إلى الطاقة وإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالتربية والصحة.
1: ولكن يعني هذا المشروع أستاذ الرواس وهذه المبادرة تؤكد يعني اليوم الرؤية المغربية في التوجه أو يعني في إعادة هندسة موقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية من خلال هذه المنظومة من المشاريع.
0: نعم، المبادرة من الأهداف ديالها هو راح تنقل إفريقيا من المساعدات الإنسانية والحلول الأمنية إلى منطق الشراكة والإنتاج المشترك، بمعنى إعادة صياغة خريطة الاستثمار والإنتاج جنوب الصحراء. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو غادي نتجاوزوا الهيمنة ديال مجموعة من الدول التي كانت تستعمر تلك المناطق إلى التكامل اللوجستي والصناعي، بمعنى المغرب يطرح واحد البديل يقول أنا أمتلك الخبرة والتكنولوجيا ودول الساحل تمتلك الموارد والأراضي مثل الذهب والليثيوم أخرى، وبالتالي فالمغرب يضع رهن الإشارة هذه الدول خبراته وتكنولوجيته وموارده البشرية التقنية من أجل أولا تثمين الموارد الطبيعية في هذه الدول، ثانيا تصنيع هذه الموارد

وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فإن خضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد. ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة الربانية، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. رسول الله عليه الصلاة والسلام عين الرحمة، جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى، فمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو له رحمة في الدنيا.

إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كنز السر المصون في لطائف الإشارات الغيبية ورياض أزهار الفنون، الزاهي بقطائف المعارف الوهبية ونتيجة العلم المكنون، المخبوء في دقائق الرموز الخفية وكلمة كن فيكون، المستغرق في عين الأحدية والواحدية وبهجة الأعصار والقرون، الساري سره في سرائر أهل السر والخصوصية، وخير من تشرفت به القبائل والبطون، المجلو عروسه.

0: المصريين في هذا اللقاء. هذه إطلالة على طقس الفلاح.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في كل النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي شوية ديال الشتاء في المناطق اللي ما بين طنجة وسطات، بحال حتى في سايس الأطلس المتوسط وناحية قلسيف، وحتى في شرق الأطلس الكبير والنواحي الدخلانية اللي في جنوب بلادنا. الريح غادي صوت غربي في السهول الغربية والمناطق الوسطانية، بحال حتى في المنطقة الشرقية والساقية الحمراء والشرقي في النواحي الأخرين. القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في النواحي البعيدة على السواحل، ومعدية 50% في غالب المناطق الساحلية. الحرارة وسط النهار غادي تهبط بشي درجات على ديال البارح، ما بين 23 و 26 درجة في

0: التوجه الحالي للمشاورات يشير إلى إرساء حكومة جديدة قائمة على التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لاستحقاق 23 من شهر شتنبر مع أحزاب الكتلة الوطنية حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. جرى الاثنين بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن استهدافهم مطار الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية، فيما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. في ظل التطورات الميدانية، أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاق دفاع أو اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. وفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية حكومية في اليمن الاثنين بأن قواتها قطعت طريق الإمداد إلى المخا المطل على البحر الأحمر، فيما سبق للحكومة أن أعلنت استعادة السيطرة على المدينة من مقاتلي الحوثيين. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط ما رده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا وليس الحرب في الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. بالمقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن مخزونة النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق بسبب التطورات الجيوسياسية. وقال المسؤول بالشركة السعودية العملاقة خلال منتدى للطاقة احتضنته لندن إن هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات بات ضئيلا بشكل مقلق. في فرنسا، احتجاجات تلاميذ الثانويات على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابة إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. وتوقفت الدراسة في 100 المدارس الثانوية في فرنسا أمس على وقع حراك تلاميذي للسلك الثانوي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم. حراك انزلق أمس إلى أعمال عنف وشغب شهدت حادثة فقدان فتى يبلغ من العمر 15 عاما إحدى يديه بعد التقاطه لمقذوف أطلقته قوات الشرطة. أعاد مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيس للوزراء باقتراح من حزبه الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. وكان أبي البالغ من العمر 50 عاما مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، وهو منصب يتولاه منذ العام 18 و2000. وجدد أبي التأكيد بالمناسبة على حق بلاده في الحصول على منفذ إلى البحر، وهو ما خسرته بعد استقلال إريتريا عنها عام 93، مشددا على أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه دون نفاذ إلى البحر، إلا أنه أكد أن هذا الهدف قد يتحقق بوسائل سلمية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي بعد قليل.
1: ميدي 1 نواكشوت 102.4 داكار 93.8. ميدي 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: وبعد الموجز مباشرة، محطة الموالية، قصة جديدة، قصة نسلط فيها الضوء على قصة نجاح من أضواء المسرح إلى أروقة الحكومة. مسيرة فنانة مغربية تجاوزت الخشب لتصل إلى مواقع القرار. هي توريا جبران، إحدى أبرز الوجوه التي طبعت المسرح المغربي، جعلت من الفن فضاء للتعبير قبل أن تخوض تجربة جديدة في العمل المؤسساتي الحكومي. في عام 2007 أصبحت أول فنانة مغربية تتولى حقيبة وزارة الثقافة. من البدايات الفنية إلى تجربتها في تدبير شأن ثقافي، قصة الراحلة ثريا جبران يرويها سفيان منحود.
2: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران، واسمها الحقيقي السعدية قريطيف.
3: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، المهم تكفرت بالمعقول في بلاص ما
2: ولدت في الدار البيضاء سنة 1952 ونشأت في درب السلطان، أحد الأحياء التي طبعت ملامح

مدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضرا في حياتها، دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي الطيب الصديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس

0: عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة والشمس تحتضر وأيام العز وطير الليل والنمرود في هوليوود. ثم جاءت سنة 2001 مع عمل من أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه على الخشبة. صنعت ثريا جبران اسماً فنياً، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماماً. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي، لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصباً حكومياً. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات طويلة تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
1: قال لي سيري دوري شي دورة دورة في المسرح.
2: ملامح من قصة الراحلة ثريا جبران، ممثلة ومسؤولة عن وزارة الثقافة، استمعنا إليها رفقة سفيان. ومن حود نواصل مع ميديا روبورتاج. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن تأخر تشخيص حالات سرطان الثدي، وهو ما تواجهه كثير من الحالات في فلسطين، بات من أبرز التحديات التي تعترض مسار العلاج، وتزداد حدة هذه الصعوبات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والتي انعكست على مختلف مناحي الحياة بما فيها قدرات المرضى على الوصول إلى الفحوصات والعلاج في الوقت المناسب. سرطان الثدي في فلسطين، تأخر التشخيص يضاعف أعباء العلاج. الموضوع محور ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: على الرغم من التقدم الملموس لدى كثير من النساء في فلسطين بشأن أهمية إجراء الفحوصات الدورية والمبكرة للكشف عن سرطان الثدي، إلا أن ذلك لا يعني وصول العديد منهن في الوقت المناسب أو إجراء الفحص دون الشعور بأية أعراض، وهو ما يعرض المصابات منهن لمخاطر جمة. فحسب مختصين، فإن طول الفترة الزمنية بين تشخيص سرطان الثدي والجراحة الأولية يرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، أمر بات يشكل تحدياً لدى وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة عندما يتم تشخيص المرض متأخراً، كما تقول مديرة دائرة صحة الطفل والأمومة في وزارة الصحة

0: فمثلا عندك من 30 ل 59 يوم تأخير بزيد الهازارد ريسك بنسميه، أو نسبة الخطر على الست 1.08، بينما من 60 ل 89 بصير 1.12%، ومن 90 ل 120 بصير 1.37%، ثم زيادة بكل 30 يوم تأخير حوالي 15%.
1: تغير هذه النسب يرتبط أيضا بما تعيشه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، فهذه الأزمة أثرت على تقديم الخدمة الصحية التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد تقليص عمل الموظفين العموميين ليومين أسبوعيا، وعدم قدرة كثير من الفلسطينيين الذهاب إلى مراكز صحية خاصة لإجراء الفحوصات لما تحمله من تكاليف مالية عالية مقابل مجانية ذلك في القطاع العام، كما توضح مديرة مركز دنيا التخصصي لأمراض النساء الدكتورة نفوذ مسلماني.
2: النساء مش عم تقدر توصل أصلاً من الطرق على الأماكن اللي فيها فحوصات، والأماكن مش متوفرة بالقرى والمناطق البعيدة، هذا واحد. اثنين، النساء لو قدرت توصل معهاش مصاري تدفع حق الخدمة اللي بدها تاخدها، فبالتالي أكيد يعني رح نشوف إنه خلال السنوات الجديدة رح يكون رجع ارتفع نسبة الإصابة بالسرطان ونسبة الوفيات من السرطان، لأنه الستات عم تتأخر عبين ما تيجي.
1: سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين من بين السرطانات الأخرى، وهو المتسبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء حسب وزارة الصحة الفلسطينية، يمثل الكشف المبكر عنه ومتابعة علاجه بمثابة حبل النجاة للمصابات فيه، وينعكس ذلك بطبيعة الحال عند التأخر في التشخيص، كما تقول إحدى المصابات هيفاء فواقع.
3: لما اكتشفته كان في الدرجة الثالثة، وأنا قدروا لي المرض إنه كان معاي من بين السنتين ونص للثلاث. هلأ لما صرت أخذ في الكيماوي طلع بش مجاوب معي الكيماوي من كبر الورم وكبر الحجم الكتلة اللي عندي. فضل رب العالمين أنا عملت عمليتي ما كانت سهلة، إزالة الجهة اليمنى، بس بفضل رب العالمين، لأن أنا خلص أكون أو لا أكون، وإني أنا بدي أعيش عشان عشان نفسي أولا، وعشان أولادي وعشان جوزي وعشان أهلي كل حبايبي.
1: وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم الكشف العام الماضي عن 626 حالة مصابة بسرطان الثدي من بين 100,000 امرأة، وأن 87% من الحالات التي يتم تشخيصها تقع في الفئة العمرية التي تزيد عن 40 عاما. لميديا، ماجد سعيد، رام الله.
4: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
5: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
7: أهلا بكم من جديد، نواصل صباح

0: لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. والأخير، تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية يوم الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال القضائي الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية. الحوثيون المدعومون من إيران يستهدفون مطار الرياض ومنشأة تابعة لأرامكو على ساحل البحر الأحمر غرب السعودية، فيما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. باكستان وتركيا تعلنان في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع وقعت بينهم قبل نحو شهرين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرد الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا وليس الحرب في منطقة الشرق الأوسط. الاحتجاجات التلاميذية في فرنسا على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابات إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. نواصل بعد قليل.
1: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
2: Artistes à la suite de...
1: Le spot avec Soufiane Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Média 1, Sabah al-Akhbar, Nourdine Al-Houthi.
0: أهلا بكم. كما سبق ذكره في العناوين، تتواصل أقول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب، وتأتي هذه المشاورات بالتزامن مع التحضير لافتتاح الولاية التشريعية الجديدة التي يرتقب أن تحمل ملامح جديدة على مستوى توازنات الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية. ما الذي تحمل الولاية التشريعية الجديدة من رهانات في ظل عودة عددية للمعارضة الحزبية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه التوازنات على دينامية العمل البرلماني في المغرب؟ أسئلة أخرى يناقشها عادل الزبيري مع الأستاذ كمال لغمان أو لغمام الباحث في العلوم القانونية من الرباط.
3: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ميديا في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الحوار الجديد من حوارات الصباح من العاصمة المغربية الرباط. ضيفنا الأستاذ كمال الغمام الباحث المتخصص في القضايا القانونية، نناقش معه صير المشاورات الحكومية

0: المشاورات في الجولة الثانية، والتي غالبا ما ستتجه نحو فرز الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية المقبلة.
1: سي كمال، بالنسبة إليك من خلال صبورة النتائج وترتيب الأحزاب السياسية في النتائج التشريعيات، وأيضا من خلال ميولات الأحزاب، إلى أين يبدو حزب الأصالة والمعاصرة ميالا للتحالف؟
0: هو صراحة أن في التحالفات البرلمانية أن الرقم العدد يفرز نفسه بحدة، لأن كما يعلم المغاربة بأن العدد أعضاء مجلس النواب هم 395 برلمانية وبرلماني، وبالتالي الرؤية نحو التحالف الحكومي تتجه لحصر أغلبية تفوق العدد 198 برلماني وبرلمانية في الأغلبية. من خلال هذا التفاعل على هذا الرقم، يعني تتضح مجموعة من التصورات والسيناريوهات المحتملة في تجميع هذا الرقم من عدد البرلمانيين والبرلمانيات، ومن أجل تشكيل أغلبية عادية أو أغلبية مريحة لكي تعمل الحكومة بكل أريحية مع حلفائها الجدد داخل مجلس النواب.
1: سي كمال، كيف تبدو لك تحديات هذه الحكومة ونحن على أبواب دخول برلماني جديد وعلى أبواب دخول سياسي واجتماعي وثقافي في المغرب، ونحن في أكتوبر، هذا الشهر يعرف كل أصناف الدخول في المغرب؟
0: صحيح أن شهر أكتوبر معروف بالدخول الاجتماعي، هذه السنة هو يعرف دخول سياسي جديد من بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر. إذن السيناريوهات هي تقريبا محدودة، لأن الخيارات التي يفتحوها الإمكانية للجميع العدد محدد، وبالتالي أنا في نظري كمتتبع هو أن هناك السيناريو الأول الذي يفرض نفسه من خلال المعطيات المرتبطة بالحكومة السابقة، اللي هما أن صناديق الاقتراع أفرزت تقريبا نفس الهيئات بالترتيب ديالها مع اختلاف طفيف ما بين الثاني والثالث. لهذا إذا كان السيناريو الأول يتجه إلى استمرار تحالف الأغلبية الحكومية السابقة، بمعنى تحالف حزب الأصالة والمعاصرة في الرتبة الأولى، وتحالف حزب التجمع الوطني الأحرار، وكذا حزب الاستقلال باعتبار. إذن عدديا وبرغماتيا بأن هذا التحالف كافي لتشكيل أغلبية مريحة باستمرار العمل الحكومي بالنظر للحكومة السابقة.
1: طيب، هنا أفتح معك قوس، هل معنى كلامكم كأستاذ باحث كمتخصص في العلوم القانونية ومتتبع للشأن السياسي أن ما يجري في الحملة الانتخابية ينتهي مع انتهاء نتائج الانتخابات وتعود السياسة إلى مجاريها؟
0: هو في مجال السياسة تعتبر فن ممكن، وبالتالي التنافس الانتخابي والتنافس السياسي خلال مرحلة الانتخابات له طابع خاص، له نظرة برغماتية، بحيث أن يصبح الحليف عدو أو خصم سياسي. وبالتالي خلال مرحلة الانتخابات يعني كانت انتقادات، كانت تراشق، كان يعني ما وصل النقاش.

يتجه في اتجاه تغيير المسار. المسألة التي ممكن أن نربطها بهذا التوجه هو هل يمكن الارتباط أو التحالف مع مسار أنت ترفضه وتقدم تغيير لذلك المسار؟ هذه هنا تساؤلات ممكن تجاوب عليها التحالفات الحكومية من خلال السيناريوهات المتاحة. الكل الآن يترقب ما ستفضي عليه الجولة الثانية من المشاورات تشكيل

0: 97.5.
1: ميديا 1 صباح الأخبار. نور الدين الحوتي.
2: أهلا بكم من جديد. صباح الأخبار متواصل بعد قليل، نتابع فيه موجزا بآخر المستجدات، قبله توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد منتصف يوم الثلاثاء غائم جزئيا بغالبية ربوع المملكة، تساقطات مطرية مرتقبة بالمناطق الممتدة شمال خط شفشاون الرباط وبين الناظور والحسيمة، رعدية في بعض الفترات، تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة، و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال

0: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: التغيرات المناخية ترخي بظلالها على كافة من

0: إلى جديدة تعمق انتقال السكان من القرى إلى المدن. في عدد اليوم من إيكولوجيا إجابة عن هذه الأسئلة رفقة أيمن الأحمد.
1: ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءاً من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000 مغربي إلى الهجرة الداخلية من المناطق القروية نحو المدن بحلول العام 2050. لكن الرقم ليس هو القصة كلها. القصة هي ما يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات تنظر إليها أيضاً باعتبارها وسيلة يتكيف بها الناس مع الظروف الجديدة. لكن المدن التي تستقبل هؤلاء السكان تواجه بدورها تحديات: السكن، النقل، الخدمات، فرص العمل، والضغط على الموارد. لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

0: الدقيقة صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 43 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. مشاورة تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تتواصل بلقاء جمع أمس رئيس الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للإخوة الشعبية وبلقاء آخر مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. الأخير تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية يوم الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. مراكش تحتضن المؤتمر الأكاديمي الدولي الثاني لتدبير الكوارث، فعالية بدأت

0: تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابات إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. مجلس النواب الإثيوبي يعيد بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيس للوزراء باقتراح من حزب الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. اختيار الدولي المغربي أيوب وعدي ضمن القائمة النهائية لمرشحي جائزة الفتى الذهبي جولدن بوي 2026 التي تكافئ أفضل لاعب شاب دون سن 21 سنة يمارس في البطولة الأوروبية. بعد قليل نعود لنواصل وإياكم.
1: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve, et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.

0: تطورات برز إلى السطح اسم رياض راني البالغ من العمر 19 عاما، الشاب الفرنسي الجزائري الذي تحول من ناشط في أوساط طلاب ثانويات إلى أحد أبرز الوجوه المرتبطة بموجة الاحتجاجات وإغلاق عدد من المدارس الثانوية في فرنسا.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: ونواصل جولتنا في صباح الأخبار بالاهتمام بالشأن الفني، والاهتمام سيكون بالفني السابع خلال عبوره على ميديا نهاية الأسبوع المنصرم. استأثر حديث الفنان فهد بن شمسي عن ظروف اشتغاله في بعض الأعمال التلفزيونية وتعقيدات مشاركته في أفلام أجنبية باهتمام كبير. نقل بوضوح ظروف الاشتغال وتطرق أيضا لمستقبل جولات فرقته الموسيقية داخل وخارج المغرب. مزيد إضاءة في لنعبر الركن الثقافي لبلال مرميد.
3: أهلا بكم. قراءة في عبور. عبر فهد بن شمسي عندنا نهاية الأسبوع المصارم، وخلال عبوره اقتربنا من الممثل الذي أثبت كفاءته ولا زال يبحث عن التألق سينمائيا. في نفس العبور أيضا حاولنا الاقتراب من فهد بن شمسي الذي أسس واحدة من أنجح الفرق الموسيقية حاليا، والتي تقدم حفلات بشبابيك مغلقة في المغرب وفي فرنسا. فن قنوة هو الأساس، وفنون شعبية أخرى تحضر. مزج يتفنن في تقديمه فهد بن شمسي، وإن كنت أعترف بأني لست متخصصا بارعا بإمكاني أن يصدر حكمه بهذا الشأن. بالمقابل خلال هذا العبور تحدث الضيف عن علاقته بالمخرج فوزي بن سعيدي، وشارك معه في أغلب أعماله، ومنها دور بطولة في فيلم تلك الخالي ديزير الذي عرض في كان وقدم فيما بعد في القاعات، مثل ما سيحضر في شريطه الطويل المقبل الذي سيصور لاحقا. بن شمسي كان واضحا حين قال بأن فوزي بن سعيدي هو أكثر مخرج مغربي يكرمه في السينما بأدوار يؤديها باجتهاد وتركيز كبيرين. جاءت

0: درجة مئوية. تمام 6:00 هاللحظة نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بعد رفض البرلمان الإسباني تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها الحكومة، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في 29 من شهر نوفمبر المقبل. الرفض البرلماني شكل انتكاسة كبيرة للحكومة. توالي ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة لملف الصحراء المغربية تفاعلا مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تنوه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات. وفي رياضة 6:00 نهتم بدور الأمم الأوروبية لكرة القدم، فرنسا تقسو على بلجيكا وتتصدر المجموعة الأولى بفضل قوة هجومها، وإيطاليا تستعيد هيبتها بفوز ثمين على تركيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من إسبانيا. دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمس إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب الأسبوع الماضي تدابير قدمتها حكومته لمواجهة أزمة تفاقم السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن يوم الجمعة الماضي انتكاسة كبيرة للحكومة، وأعاد السؤال بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية التي كان

0: الذي سيصدر هذا الشهر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية. توالت ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية تفاعلاً مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. النسخة حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع، انطلاقاً من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساساً للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. عن هذا الجانب نستمع من عمان لتوضيحات المحلل السياسي خبير العلاقات الدولية أمين المشاقبة، حاوره يوسف النعماني.
1: غوتيريش يؤكد على الموقف المغربي في موضوع المبادرة نحو الحكم الذاتي وعلى أن تبقى الصحراء المغربية تحت مظلة المملكة المغربية، وهناك يعني توجه يعني إيجابي يطالب به غوتيريش. يعني تبدأ العملية بمرحلة انتقالية بسيطة ويتم التفاوض مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الأهالي في منطقة الصحراء، وهناك يعني تأييد دولي للمبادرة المتعلقة بتطوير فكرة الحكم الذاتي، هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال عن المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
0: في المغرب دائما باشرت رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصور أمس الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. وبحسب ما نشرت عدد من الصحف المغربية، فإن المنصور عقدت لقاء مع محمد نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. المقرر أن تنعقد لجنته المركزية في دورة استثنائية يومه الثلاثاء للبت في المشاركة الحكومية. كما عقدت المنصور كذلك

مناطق مختلفة من البلاد نهاية الأسبوع الماضي وخلفت قتلى وجرحى. في الصفحة الرياضية نهتم بحصيلة مباريات أمس من دوري الأمم الأوروبية، حيث قست فرنسا على بلجيكا وتصدرت المجموعة.

0: مطلعة بأن فاطمة الزهراء المنصوري باتت ترجح خيار تشكيل تحالف يجمع حزبها بالمكونات الثلاثة للكتلة: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وتوفر هذه الصيغة أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد في مجلس النواب، ويعد استئناف المفاوضات مع حزب التقدم والاشتراكية أولى الإشارات.
1: ونواصل جولة خلدون بمحطات أخرى تتعلق باليمن وتطوراتها المتسارعة، وكذلك إيران ثم الانتخابات في البرازيل.
0: القوات المسلحة اليمنية تحرر مدينة المخا العنوان في الشرق الأوسط، وحلف مكة يفعل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على السعودية عنوان ثان في الشرق الأوسط. السعودية وباكستان وتركيا بحثت خلال اجتماع طارئ في الرياض التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وأدانت بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. بعد سحب القاذفات، هل تدخل حرب إيران مرحلة جديدة؟ تبرز أهمية قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية كما يوضح تقرير في وول ستريت جورنال في امتلاكها مدرجا طويلا، وهو ما جعل واشنطن تستخدمها على نطاق واسع في شن هجمات بقاذفات B-1 وB-52 ضد إيران. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة أي بيبر عن بيان للبنتاغون أن اعتبارات الأمن العملياتي حالت دون تأكيد تحركات الأصول والقوات الأمريكية في الوقت الفعلي. القرن الإفريقي، تحولات متسارعة عنوان مقال في النهار اللبنانية. تزيد عودة الصراع الإثيوبي والتحرك الدبلوماسي لأرض الصومال في واشنطن من أهمية متابعة القرن الإفريقي مع تصاعد ارتباطه بأمن البحر الأحمر والخليج. من منظور خليجي، يقول كاتب المقال، يرتبط استقرار القرن الإفريقي بصورة متزايدة بأمن المنطقة وحركة التجارة، ما يجعل التعامل مع تحولاته جزءا من المصالح الخليجية السياسية والاقتصادية والأمنية. تغيير الرئيس لا يحل مشكلات البرازيل المزمنة. القصة تحظى باهتمام الصحف. فورين بوليسي تقول إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية رغم احتدام المنافسة فيها بين اليمين واليسار لن تعالج بالضرورة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات الصحف وطنيا إقليميا وكذلك دوليا خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم خلدون، جولتنا الصباحية نواصلها كالمعتاد بالتعرف وإياكم مستمعينا على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع.
4: هاد الأسبوع بدينا الكلام على واحد الموضوع مهم بزاف في الإنتاج الفلاحي ديالنا، ولا مهم أكثر هاد الوقات الأخرى بسبب الحروب اللي واقعة في بعض النواحي في العالم، وهو موضوع الأسمدة والاستهلاك ديالها في بلادنا. وأول سؤال نطرحه على نفسنا هاد النهار هو كيفاش داير الاستهلاك ديال الأسمدة في بلادنا، وشنو هما الزراعات والفلاحات اللي تتوصل لهم أكبر نسبة ديال الأسمدة اللي تتستهلكهم الفلاحة ديالنا. اولا فيما يخص الاستهلاك والاستعمال ديال الاسمده من طرف الفلاحه ديالنا، كل المختصين والمنظمات اللي يهتموا بهاد المسائل ديال الانتاج الفلاحي بحال المنظمه العالميه للتغذيه والفلاحه إفاو، تيقولوا كلهم

المقدمة على مراحل مختلفة خلال مقامه في تونس والجزائر والمغرب ومصر، كما تحتفظ تركيا بنسخة أصلية للمقدمة أهداها ابن خلدون للسلطان المملوكي الظاهر برقوق عام 1395، وتسمى النسخة الظاهرية. وإذا كان الترشيح يقوم على معايير المقام الجغرافي والفكري لابن خلدون، فقد أقام العلامة عبد الرحمن بن خلدون في المغرب، في فاس تحديدا، حذاء الجامع

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9
2: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
3: جولتنا الإخبارية في صباح الأخبار وصلت إلى نقطة نهايتها مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء ودوام الوفاء. الموعد أشرف على إخراجه مشكورا الزميل عبد النور المصور. حتى نلقاكم في موعد قادم، تتابعونا بعد قليل في متانفو ميلان.

0: fonction. Il dirigera l'Égypte pendant 30 ans, jusqu'à sa propre chute en 2011, lors du printemps arabe.
1: Merci Mehdi Jazeri pour ce fait historique. Il est 6h47 sur Mehdi 1. Tout de suite, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
2: يوميات الفلاح. من بعد ما لاحظنا ان مع الاسف بزاف ديال الفلاحه المتوسطين والصغار بالخصوص وبعض الفلاحه الكبار حتى هما مازال ما دخلت لهمش الاهميه الكبيره ديال الحرث بكري، لابد ما نتكلموا ناكدوا في كلامنا على المزيات ديال هذه العمليه الفلاحيه المهمه. ولا تسالنا علاش خاصنا نحرثوا بكري وشنو تيربح الفلاح من الخدمات بلادو مباشره من بعد الحصاد ولا الجميع ديال كل ما تبقى من الزراعه اللي كانت في البقعه، غادي يمكننا نقولوا انه كاينين المزيات اللي تيهموا الارض نفسها والمزيات اللي تهموا الفلاحة الجاية والنجاح ديالها. واليوم نتكلموا على المزيات ديال الحرث بكري اللي تتهم الأرض نفسها، ونخليوا هادوك اللي تهموا الفلاحة الجاية الغداء إن شاء الله. ومن المحاسن المزيات ديال الحرث بكري اللي تهموا الأرض ديالنا، كاين أولا القليب ديال التربة باش تعاودوا يتخلطوا فيها النفوات والمستويات المختلفة اللي مكونينها. ثانيا السخونية ديال التربة التحتانية اللي تتكون دوزات فصل البرد وفصل الربيع لتحت وتتبقى باردة إلى ما طلعتش للفوق فضرب فيها السخونية والشمس شوية. ثالثا التخلاط ديال التبن ولا كل ما تبقى من الزرعة اللي كانت من قبل في البقعة مع التربة مع حد الحرارة كاينة شوية وباش يكون التغيير ديالها والتحويل ديالها سريع وبسهولة ويعطي غبار يغلد الأرض ويرجعها كريمة وسمينة. وأخيرا التهوية ديال التربة بهواء سخون ودافي مهم بالنسبة للجراثيم والميكروبات النافعة اللي في التحت ديال الأرض واللي الخدمة ديالهم من بعد تترجع الأرض قادرة تستفد من الأسمدة والأنقري اللي تنعطوها من بعد.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا www.creditagricole.ma.

0: حوال ديال الطقس المرتبطة بإنتاج الحوامض، كذلك دراسات الشروط والظروف الاقتصادية وتأثيرها على نجاعة الإنتاج والتسويق ديال الحوامض في بلادنا. أخواتي إخواني، كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 الصباح العرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، بالقوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 08-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعول عليها.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: C'est également à la une de l'actualité ce clap de fin pour la législature de Pedro Sanchez qui vient d'annoncer la convocation d'élections législatives anticipées pour le 29 novembre prochain après 10 jours de convulsions sociales où les événements se sont enchaînés à grande vitesse. Une annonce hier par le chef du gouvernement et un pari risqué donc pour le gouvernement socialiste alors que la droite est donnée favorite dans les sondages. Diane Cambon nous en dit.

صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. المغرب يدعو أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى وضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة، ويؤكد أن الصعوبات القائمة لا ينبغي أن تدفع لجعل الجمود وضعا دائما. رئيس شركة أرامكو السعودية يحذر من انخفاض مخزونات النفط العالمية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجع ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى ضربات أوكرانيا على روسيا وليس إلى الحرب في منطقة الشرق الأوسط. الحكومة الإيطالية تقر أول خطة وطنية لرعاية كبار السن، خصصت لها أكثر من 1.5 مليار يورو. الخطة هدفها دعم أفضل للإيطاليين الذين تفوق أعمارهم 70 سنة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا المغرب أمس أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة. في معرض مداخلته ضمن إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب بلاد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي مع ذلك أن تدفع إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل

يترأسها رئيس الحكومة وأن تنعقد في أقرب الآجال من أجل تقييم الوضع، خاصة ونحن نتوفر حاليا على نتائج البحث الوطني الثالث والذي بيّن بالملموس أن 67% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون.

0: الجيل المسن، وإيطاليا فيها من كبار السن أغلبية كبيرة أكثر من الشباب بكثير، ولهذا فهي تحاول أن تولي اهتماما خاصا لهذه الطبقة. لا ننسى أيضا بأن الحكومة الإيطالية تحاول أن تقدم بعض المساعدات للمواطنين الإيطاليين، خصوصا وأنها في مرحلة قريبة من الانتخابات وتواجه يسارا متحدا ومتضامنا. لهذا نجد أنها من جهة تحاول أن تركز على المهاجرين غير الشرعيين، وبهذا تحاول أن تكسب شريحة من المنتخبين الإيطاليين، ومن ناحية أخرى تحاول أن تمنح لهم أجوبة ومساعدات من جهة أخرى.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal complet. On vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Restez avec nous sur Médias. Tout de suite, place au sport. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri. Bonjour Hassan.
1: صباح الخير ميلاني.
2: Et ce matin, on parle des jeunes marocains, les U20, qui affrontent la Libye pour le dernier match du tournoi UNAF.
1: تماما. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يختتم اليوم مشاركته في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بمواجهة نظيره الليبي في مباراة يطمح خلالها إلى إنهاء المنافسات بأفضل صورة ممكنة. أشبال الأطلس كانوا قد ضمنوا تأهلهم إلى نهائيات أمم إفريقيا 27 و2000 بعد فوزهم على المنتخب المصري في الجولة الماضية بهدفين دون رد، فوز كان الثاني للأشبال المغاربة بعد تعادل افتتاحي أمام تونس، وفوز في الجولة التي تليها على الجزائر ما يجعلهم يتصدرون ترتيب المنافسات بسبع نقاط حتى الآن. رهان المنتخب المغربي بعد ضمان بطاقة العبور إلى الكان القادم سيكون الآن إنهاء بطولة في صدارة المجموعة وبلا هزيمة قبل بدء مرحلة جديدة من التحضير للنهائيات القارية. مواجهات ليبيا وإن كانت بلا ضغط حسابات التأهل تبقى مهمة لتأكيد الدينامية الإيجابية لهذا الجيل ومواصلة بناء منتخب قادر على المنافسة قاريا. عن اللقاء أمام ليبيا بعد ضمان التأهل نستمع للاعب المنتخب المغربي للشباب يحيى إغيس.
3: فرحانين بالتأهل ديالنا، ولكن إن شاء الله إحنا كنضربوا على بيما بلاص دوزيام بلاص، ماش فرحناش اللي جبناها ولا شي حاجة. وفريق هذا ليبيا الحال جميع الفراقين احترموه ولعبوا إفيكاس، والحمد لله كانوا وجدوا لي كما قال ماشاش. إن شاء الله غنربحوا ونجيبوا البومير بلاص باش نلعبوا الكوب دافريك، حيت الهدف ديالنا الكوب دافريك وكوب ديمون إن شاء الله.
1: لقاء المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة أمام نظيره الليبي في ختام بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم ينطلق اليوم بداية من 1:00 زوالا بالتوقيت العالمي الموحد. في أخبار

0: إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بلا أساس.
1: المنتخب الفرنسي إذن عزز موقعه في صدارة هذه المجموعة. وفي ذات المجموعة الأولى، المنتخب الإيطالي في بولونيا حقق فوزا مهما على تركيا بثلاثة أهداف لواحد، انتصار رفع رصيد الأتزوري إلى 7 نقاط في مركز الوصافة، فيما بقي المنتخب التركي في المركز الأخير من دون نقاط، تلقى هزيمته الرابعة في المنافسات. وبعد حصيلة مباريات الاثنين، تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة بمواجهات قوية في المستوى الأول، في مقدمتها لقاء إسبانيا وكرواتيا. منتخب لاروخا متصدر المجموعة الثالثة ب9 نقاط، يبحث عن مواصلة مسلسل انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة. في المقابل، سيحاول نظيره الكرواتي استعادة توازنه والإبقاء على حدوده في المنافسة، وهو الذي لا يملك إلا 3 نقاط. وفي ملعب ويمبلي، منتخب إنجلترا يستقبل منتخب تشيك، لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة صحوتهم بعد انتصارهما الكبير على كرواتيا 7 أهداف دون رد. المنتخب الإنجليزي للإشارة يحتل المركز الثاني في المجموعة.

32 درجة متوقعة كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، مضيفة أن ذلك نتجت عنه 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأمس قررت دول حلف مكة وهي السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا في توفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته الدول الثلاث في إطار اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية للحلف الثلاثية لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية. بحسب بيان مشترك صادر عن الاجتماع نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد قررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. حول ردود الفعل المسجلة في تركيا بعد الإعلان عن هذا الإجراء نتابع مراسلة يوسف الأمجد.
1: من أنقرة إلى الرياض رسالة تضامن تركية مع السعودية، هذه المرة تحت مظلة اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات المتفق عليها للسعودية وتسريع نشرها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المملكة من طرف ميليشيات الحوثي. بالنسبة إلى أنقرة، تعكس الخطوة التزاما بالوقوف إلى جانب الرياض، وتمنح الاتفاق بعدا إضافيا للتضامن والتعاون بين 3 دول إسلامية تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية مؤثرة، كما جاء على لسان وزير الخارجية التركي هاكان فيدال.
2: ناقشنا نوع الدعم الذي يمكن تقديمه للدفاع عن السعودية التي تتبنى نهجا بناء للغاية تجاه حل هذه القضية، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع مجددا إلى موقفها، كما شارك وزير دفاعنا ورئيس الأركان في مناقشات مهمة حول ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسساتيا، سواء في إطار تعزيز مؤسسات تحالف مكة أو في التعامل مع الأزمة حاليا.
1: شكل الدعم التركي يبقى مرتبطا بما ستتفق عليه الدول الثلاث، وسط ترجيحات بأن تلعب الصناعات الدفاعية التركية دورا بارزا، كما يقول المحلل السياسي كيباج أولو.
3: المملكة العربية السعودية أجرت عددا من العمليات الجوية ضد الحوثيين، لكنها رأت أن محاولات الردع لم تؤدي إلى نتيجة استراتيجية حاسمة، وهنا يبرز دور تحالف مكة.

0: وثلاثة، نحن في 2026. قانون الإطار صدر في 2016، نحن في 2026. المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت ووقعت على الاتفاقية الدولية في 2009، وما زال الواقع اليوم للأشخاص بقضية إعاقة لا يبرح مكانه. المطلوب حاليا من الحكومة بغض النظر عن الهيكلة أن قضية الإعاقة هي قضية عرضانية وتهم جميع القطاعات الحكومية دون استثناء. أعتقد أن يجب أن تكون حاضرة لدى جميع القطاعات. بالتالي أعتقد أن ما يمكن أن تنزل هذه الحكومة، أولا تفعيل اللجنة ما بين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، وأن تنعقد في أقرب الآجال من أجل تقييم الوضع، خاصة ونحن نتوفر حاليا على نتائج البحث الوطني الثالث والذي بين بالملموس أن 67% من الأشخاص بوضعية الإعاقة لا يقرؤون ولا يكتبون.
1: أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دراسة تحت عنوان منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسية بين الأثر ومخاطر التضليل. وتتطرق الدراسة وفق بلاغ للهيئة لتأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي فضلاً عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وجهتنا الآن فرنسا، يستعد عشرات آلاف طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة بمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات، وفي ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية. تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع في باريس ونحو 30 مدينة أخرى. لتعليق نستمع من باريس للإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسة، حوره رضا كريفي.
2: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورني أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى

أربكت في اليوم الواحد، وأجبر المسافرون خلالها على توقفات اضطرارية لاذوا بعدها بالغابات والحقول لساعات في انتظار زوال التهديد. منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا عام 22 و2000 دمرت هجمات بطائرات مسيرة روسية مئات القطارات الأوكرانية، قضى على متنها عدد هام من العاملين في السكك الحديدية، فيما تقول موسكو إن القطارات المستهدفة

0: تمت الجولة الرابعة. إسبانيا المتوهجة في صدارة المجموعة الثالثة تواجه منتخب كرواتيا، فيما المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره التشيكي.
1: شكرا لك الحسن الجابري، بهذا ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختين سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
3: Midi 1, Yaoundé 96.2, Bamako 100.3.
4: Matin Info, Mélanie Pinto.
5: 8h17 sur Médien, merci d'être avec nous. Vous arrivez pile à l'heure pour l'invité de la matinale. Rien ne va plus en Espagne. Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées en date du 29 novembre prochain. Une décision qui fait suite au

0: Et merci d'être à l'écoute de Médien. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Abnoul à la réalisation ce matin et Mehdi à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue. Tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h présentée par Nourdine Al-Houthi. Sabah al-khair, Nourdine.
1: Sabah al-khair, Mélanie. أهلا بكم ومسال الموجز بالشأن المغربي، حيث تواصلت أمس مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء جمع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وآخر بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. الأخير تعقد لجنته المركزية دورة استثنائية اليوم للبت في المشاركة الحكومية. في غضون ذلك، رجحت تقارير صحفية أن التوجه الحالي للمشاورات يشير إلى إرساء حكومة جديدة قائمة على التحالف بين حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لاستحقاق 23 من شتنبر مع أحزاب الكتلة الوطنية، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. شرق أوسطيا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران للاستهداف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص مع أضرار مادية. غدا أعلن الحوثيين تنفيذ هجمات في المملكة شملت المنطقتين. وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثيين المدعومة من قبل إيران استهداف لمطار الرياض ومنشأة تابعة لشركة أرامكو على ساحل البحر الأحمر في غرب المملكة العربية السعودية، في ما تتصاعد المواجهة العسكرية بالمنطقة. في ظل التطورات الميدانية المتسارعة، أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية الاثنين أنها ستنشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بين المملكة والحوثيين المدعومين من طرف إيران بموجب اتفاقية دفاع وقعت قبل نحو شهرين. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح اليوم أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن، في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض والحوثيين المدعومين من إيران. وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا إلى اليمن خلال العام 26 و2000 إلى 7 ملايين يورو. في الشأن الداخلي الفرنسي، احتجاجات تلاميذ الثانويات على موعد اليوم مع تعبئة بزخم أكبر مع انضمام النقابة إليها في طليعتها تلك الممثلة للمدرسين. وتوقفت الدراسة في مئات المدارس الثانوية في فرنسا أمس على وقع حراك تلاميذ السلك الثانوي الذي يجتاح البلاد احتجاجا على ظروف التعليم، حراك انزلق إلى أعمال عنف وشغب، حيث فقد فتى يبلغ 15 عاما من عمره أمس إحدى يديه أثناء التقاطه لمقذوف أطلقته عناصر الشرطة. عاد مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء باقتراح من حزب الازدهار الذي يستحوذ على نحو 90% من مقاعد المجلس. وكان أبي البالغ من العمر 50 عاما مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة، وهو منصب يتولاه منذ العام 2018 بعد نحو 3 عقود من حكم جبهة تحرير تيغراي. وجدد أبي الاثنين التأكيد على حق بلاده في الحصول على منفذ إلى البحر، وهو ما خسرته بعد استقلال إريتريا عنها العام 1993، مشددا على أن تحديث إثيوبيا لا يمكن تحقيقه دون نفاذ إلى البحر، إلا أنه أكد أن هذا الهدف سيتحقق بوسائل سلمية. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
2: واش سمعتي بلي رباك تاكاطا؟
3: لا، اش كيبيعوا؟
2: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
3: كيفاش؟
2: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاطا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
3: واشنو خاصني ندير؟
2: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كانت سيارتك معنيه غيبدلوا لك الارباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises.

0: أهلا بقيادة محمد وهبي، الآن يطمح للحفاظ على لقب ذلك يمر عبر التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة، الأمر الذي حصل، لكن انتظار التتويج بالكان القادمة الذي حل خلاله وصيفا يعني ضمن تأهله بداية في أول ثلاث جولات سي سمير في بطولة اتحاد شمال إفريقيا اليوناف المؤهلة إلى الكان. انتقدنا المنتخب المغربي لو تتذكر هنا في البلاتو في أحد الأعداد في بداية المنتخب المغربي في اللقاء أمام تونس، كان التعادل، كنا وجهنا موجة انتقادات للناخب المغربي الفرنسي لودوفيك باتيلي، لكن بعد ذلك الأمور تحسنت، يصل هذه الجولة الأخيرة أمام منتخب ليبيا وهو متأهل يبحث عن الصدارة. كيفاش قريتي هذا المنتخب بين التحول بين التواضع ربما في اللقاء الأول أمام تونس للفوز على الجزائر ومصر البلد المضيف؟
1: بالنسبة لي حسن، فعندما تصبح بطلا لكأس العالم فما تسمح لكش بشي حاجة أخرى أقل من المستحقات اللي حقصيها، ولهذا في اليوم يعني كنت تقريبا الإعلام أو المشجع المغربي فهو ما كان مرضاش على ذيك النتيجة الأولى. لماذا؟ لأن ملي كتربح الأرجنتين وتغلب البرازيل تبقى يبان لك بلي تونس راها واحد العقبة اللي هي صغيرة، إلا أن بحال اللي تنقولوا دائما فالصعود إلى القمة يكون أسهل من الحفاظ عليها أو البقاء فيها. فأنا أظن على أن هذيك الهزة وذاك الانتقادات اللي خد عليها المدرب ديال المنتخب الاخر 20 سنه كان هو السبب، لان من المفروض على ان تكون هناك ضغوطات باش يمكن حتى اللاعبين تيغيروا من السلوكات ديالهم. المدرب هو ايضا خصو يجي تيعرف باللي رجاء تيشتغل في واحد الفريق اللي هو بطل العالم، وعندما تكون يعني بطل العالم فاكيد على ان اقل من هذا راه غير مسموح، والا غادي نطيحوا في المطب، لان من بعد ما تنكونوا ابطال تيخصك استمراريه، تيخصك عمل، تيولي عمل مضني، تيولي امكانيات اكبر، والا سيقع ما يعني ما وقع العديد من المنتخبات اللي فاز بكاس العالم ورجعت اخرها تنظن هو غانا اللي فاز بكاس العالم ب 2009، من بعد ذلك ما عاودش شفناه. ولهذا فاذا اردنا ان يعني نحافظ على هذا المستوى فضروري خصنا الضغوطات وضروري خصنا نوضعوا دائما يعني برامج للاستمرار،
0: خصوصا واننا نتحدث دائما يعني منذ سنوات عن هذه الاستمراريه ياسر في المنتخبات المغربيه. هذا الجيل المتواجد حاليا نراه يعني توج بلقب افريقيا

التوفيقي لهذا اللاعبين لأنهم كيتدرجوا كياخذوا تجربة مع توالي المباريات، وهذا الفكر الانتصاري اللي كنت تحدثوا عليه دائما في المنتخبات المغربية، لا في أقل من 17 سنة، لا في أقل من 20 سنة، لا في المنتخب الأولمبي، حسينا بردة فعل هاد اللاعبين اللي عاشوها في منتخب أقل من 17 سنة، شات بعض المباريات بالأساس، كتحس في هاد الشيء في تدخلات الحارس بالعروش.

0: لأنه أصبحت لديه، فهو بطل العالم في نفس الوقت. غيكونوا لاعبين اللي هما طالعين نقدروا نتكلموا على بالعروش وكذا، فربما يعطيهم طاقة إيجابية. هل الاستمرارية أنت تنوي وربما تخطط وتضع جميع البدائل من أجل الاستمرارية أن تكون في يعني في المكان الصحيح، لكن تبقى دائما كرة القدم في بعض الأحيان ممكن على أنه هفوة بسيطة على أن تضيع لك هذاك المخطط الأساسي في الفئات السنية، ليس فقط أنك تقدر تأخذ كأس العالم، الأساسي هو لأنك توجد لي هذوك البدائل في المستوى العالي، 6 أو 7 لاعبين نلقاهم في الفريق الأول، لأن أهم شيء اللي تعرفوا به الناس وكذلك هو لأنه الفريق الأول. وأفضل على أن دائما تكون الاستمرارية، لكن مع شيء وحيد هو الذي أصبح عند اللاعبين المغاربة، هو دائما البحث عن الفوز
1: تماماً.
0: هذا وإذا لم يأتي الفوز فربما قد بدلت كل ما في جهدك، وهذا أمر طبيعي نظير توفير جميع الشروط الأساسية. يعني الكلام اللي قال سي سمير هو نظرة تقنية محضة 100%، لأنه تصعب يصعب، لكن في نفس ما تنختلفون، لكن في نفس الوقت تبقى على أنه ماشي غنحافظوا على جيل واحد من أجل لأنه غادي يبقى عندنا، لأنه ما يمكنش، لأن إحنا تنحتاجهم من الفريق الأول، لأن أنا محتاجهم من الفريق الأول أكثر من محتاجهم من الفريق الآخر.
1: على العموم المنتخب الوطني المغربي أشر على مستوى مميز ومميز جدا بالأساس في لقاء الجولة الثانية والثالثة، الفوز على المنتخب التونسي ثم الفوز على المنتخب المصري مستضيف هذه البطولة، بطولة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة لنهائيات الكان القادمة الذي سيقام في غانا. المنتخب المغربي على موعد اليوم مع لقائه الأخير أمام منتخب ليبيا من أجل حسم صدارة التصفيات، أيضا المواصلة في دينامية سلسلة الانتصارات الإيجابية، وعن لقاء المنتخب المغربي اليوم لأقل من 20 سنة أمام منتخب ليبيا وكيف مرت التحضيرات له. نتابع تصريح لاعبي المنتخب المغربي يحيى إيجيز وأنس بن عمر.
2: فرحانين بالتأهل ديالنا، ولكن إن شاء الله إحنا كنضربوا على بريمير بلاس دوزيام بلاس، ماش فرحناش إلا جبناها ولا شي حاجة. وفريق هذا ليبيا الحمد لله بحال جميع الفراقين احترموه ولعبوا إفيكاس، والحمد لله كانوا وجدوا لي كما قال ماشاش، وغدا إن شاء الله غنربحوا ونجيبوا بريمير بلاس باش نلعبوا الكوب دافريك، حيت الهدف ديالنا الكوب دافريك وكوب ديمون إن شاء الله.
3: الحمد لله تكاليفينا لاكان اللي غتكون في غانا ديال 2027، كنا درنا تعادل ضد المنتخب التونسي، ولكن استرجعنا القوه ديالنا في الماتش ديال الجزائر وكذلك الماتش ديال

0: المغرب أصبح يقام له ويقعد يعني لف منتخبات 17 سنة، لف 20 سنة، لف 23 سنة، لا لدى فئة يعني الذكور للسيدات.
1: هو التوقيت، هو التوقيت فقط، يعني لما تكون أنت وضعت البذرة وفي نفس الوقت يعني تتسنى على أنها تنمو. هذه هي الفترة التي كانت عندنا، هو اللي تكلم عنها تكلم بالضبط، لأن 15 سنة اللي قالها لك ربما كانت هذيك هي البذرة الأساسية. تكلم على المرحوم محمد مديح، فمصطفى مديح، فأظن على أنه كان من المتميزين، لكن بنفس الشيء يعني إضافة لشيء آخر، هو لأنه كانت الجانب المالي أو الجانب المادي وتوفير الإمكانات بشكل أساسي وفق ما هو موضوعي يعني في العالم. فكن على يقين، الإشكال هو أنه ما عمره ما كانت هناك طاقة، يعني الطاقة البشرية لأنها كانت ناقصة، دائما موجودة في المغرب، موجودة دائما الخلف كذلك، سواء حتى على المستوى الكوادر الفنية. فقط كان لابد هو أن يتم فقط وضعها في القالب الأساسي الخاص بها وتوفير جميع الإمكانيات من أجل بدلة، لأن قبل لما كان سي سمير فربما كان الصعب على أنك تقدر تجمع حتى اللاعبين في تربص إعدادي في أشياء

0: أكيد لم نعطيها حقها هنا في البرنامج، لذلك سنخصص الجزء الثاني من البرنامج للحديث عن حصيلة الجولة الثانية، الجولة التي كرس خلالها فريق المغرب الفاسي حامل اللقب بدايته الجيدة. الرجاء بدأ الموسم بأول فوز، وفريق الوداد الرياضي استعاد بعضا من عافيته وهو يفوز على فريق الدفاع الحسني الجديد، الجولة التي انخفض فيها المعدل التهديفي لأحد عشر هدفا فقط بعدما شهدت الجولة الافتتاحية تسجيل 27 هدفا. في هذا الجزء الثاني نبدأ بحامل اللقب، وأذكر بأنه هنا في الأستوديو أسعد بتواجد سي سمير عجام وأيضا صديقي وزميلي ياسر مربوح. نبدأ بفريق المغرب الفاسي حامل اللقب. سي سمير يؤكد مرة أخرى أنه لم يفقد من توهج الموسم الماضي شيئا، لكن الأمور الصعبة عاد غتبدأ عند فريق المغرب الفاسي لأنه مقبل أيضا على مباراة الدورة التمهيدي من دوري الأبطال. كيف شفتي الفريق في هذا اللقاء الثاني أمام فريق حسنية أكادير ماشي خارج الديار حيث لعبوها في المحمدية؟
1: بالنسبة لي بكل صراحة حسن، فريق المغرب الفاسي يعني في التحليل ديالي ليه ما يخرجش على الإطار العام ديال كل الأندية، لأن الآن من الصعب علينا باش نوضعوا أي إحكام على أي فريق، لأن المستويات اللي شفنا فهي مستويات متباينة. يعني حتى النتائج اللي حصلنا عليها في الدورة الأولى يعني أعطتنا عكس الدورة الثانية، ولهذا فمن الصعب علينا الحديث على المغرب الفاسي. حقيقة على أن المغرب الفاسي هو النادي الوحيد اللي كان يعني من الأندية ديال الصفوة السنة اللي مضات، وهو اللي حافظ على هذه القوة ديالو، لأن الآن بفوزه يعني بالعلامة الكاملة فهو تتصدر بطولة. إلا أن من الصعب علينا الحكم عليه الآن، لأن هو غادي يدخل بحال اللي قلتي الغمار المباريات الإفريقية، وهنا عاوتاني غتبدأ أشياء أخرى. لا يجب ألا ننسى على أن هناك أندية التي لم تدخل بعد إلى إلى إلى غمار البطولة، منها الجيش الملكي، منها أندية أخرى اللي كانت كتمثل الصفوة السنة اللي مضات اللي مجمتها بركان مثلا، لأن لعبت مباراة واحدة وذاك الوجه الشاهب يعني الشاحب اللي بينات عليه ضد فريق المغرب التطواني في الدورة الأولى. أيضا فريق الرجاء البيضاوي اللي بالرغم أن الفوز ديالو على بصعوبة على فريق الزمامرة ما عطاناش إشارات على أنه لولا ذاك الجمهور العريض المثالي الرائع لكان كانت النتيجة تكون مغايرة. فريق الوداد وكذلك، يعني كل الأندية الآن تنشوف واحد انتقادات كبيرة، وما غادي يمكن لنا نوقفوا على الحقائق ديال المستويات ديالها إلا في الدورة 8 ولا الدورة 10.
0: منافسة البطولة اللي كتمشي متسارعة، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية كشفت على برنامج الجولة الثالثة والرابعة.

0: أنا أتبان شخصية الفريق البطل، لكن في نفس الوقت غادي يبان بأنه كان عندك برمجة اللي في نفس الوقت ما تتهيئش باش تلقى أنه فريق مغربي غيلعب غمار الدوري الإفريقي تتوجد ليه وربما تستثني عن الأندية الأخرى في الدوري المحلي، خصوصا وأن نحن في بداية الموسم. يعني بداية الموسم يعني ما عندكش أي حساسيات ربما موجودة يعني بالنسبة لهذا الفريق مع فريق آخر. يعني المغرب الفاسي غيلعب مع الرجاء يوم الخميس، كذلك لأنه في يوم 14 غادي يلعب مع اتحاد طنجة، مباشرة بعد يوم 14 غتلاقي نفسه أنه غادي يلعب يوم 17 مع فريق أسيك ميموزا. إذن في نفس الوقت لابد على البرمجة أن تكون رحيمة بالأندية التي تشارك، لأنه في نفس الوقت هي تشارك باسم من؟ باسم المغرب. أهم شيء.
1: واش هنا ممكن أن نتحدث على ضريبة أنه بدينا الموسم وقيل بشكل متأخر؟
0: ربما
1: على الأقل كان بالإمكان أننا نبدأ الموسم
0: ربما، لكن كان ظروف يعني كان ظروف، لكن على الأقل أنه كان بالإمكان، لأنه المغرب الفاسي يلعب يوم الاثنين ما يلعبش يوم الأربعاء ومع اتحاد طنجة، وهو يوم السبت مثلا غيلعب مع فريق أسيك ميموزا. على الأقل نعطيه 4 أيام راحة باش كذلك التحضير البدني كذلك النفسي، لأن هذا غمار منافسة إفريقية غيلعب في تشامبيونز ليغ. فالدوري ربما عندك قابلية لأنك تستدرك، يعني ممكن تلعبوا المباراة أمام فريق الرجاء الرياضي يوم الخميس وتلعبوا يوم الاثنين أمام فريق اتحاد طنجة، فربما تخلي له 4 أيام، لكن تخيل معي لأنه عنده يومين. فمثل هذه الأمور لابد أن نضعها بالحسبان. زائد شيء آخر يعني حسن، هو لأنه بالنسبة للمركب الرياضي أنه سيلعب المباراتين لحدود الساعة، لأنه سيلعبهم خارج دياره، يلعب في مدينة مكناس، وربما حتى المباراة الإفريقية تكون مدينة مكناس. يعني في نفس الوقت كان لابد لأنه تهيئة أو كذلك مثل هذه الأمور دي أنها تؤجل، وهذا الشيء عاشوا فريق الرجاء البيضاوي وعاشوا فريق الوداد البيضاوي في المنافسات الإفريقية، وتم تأجيل لأن التهيئ المركب سيكون فقط لكأس العالم 2030 باقي بعيد. فمن تنظن أنه مثل هذه الأمور هذه ممكن القفز عليها من أجل على أن تكون دائما تكون واحد الأسبقية للفريق الذي يمثل. وجدنا هذه الأمور هذه حتى
1: في الإشكال لأنه غادي تغلق المركب الكبير لمدينة فاس، أيضا تم لعب الحسن الثاني ما وجدت هو يخضع للإصلاحات، أمر صعب بالنسبة للفريق المغرب الفاسي، لكن هو مجبر أن يدبر هذا الأمر.
0: إن شاء الله يدبر الأمر بطريقة جيدة، لكن أنا أقول دائما لأنه دائما نضع فسحة. أنا أتذكر يعني أنه باريس سان جيرمان لأنه ملعب جولة كاملة على أنه الرابطة الفرنسية وضعت لأنه سيلعب تشامبيونز ليغ نصف النهائي. تخيل معي يعني كان وكان بإمكانه، هذا عنده ترسانة بشرية خيالية. يعني مثل الأمور هذه لابد أن نقفز عليها، لأنه لابد أن توضع يعني الأشياء الاستثنائية، وهذه الأشياء الاستثنائية من بين المغرب الفاسي أنه يومت.
2: أخي ياسر عطيتينا مقارنة
0: يعني المقارنة لماذا أقول على المقارنة؟ لأن من الصعب برمجة توضع يعني في فرنسا في بداية الموسم للموسم ككل، أوكي،
1: لكن في نفس الوقت
0: يعني في نفس الوقت أنت هذه في فرنسا والتشامبيونز ليغ أنت بإمكانك على أنك تعملها وما كان حتى شيء مشكل، لأنه في بعض الأحيان تكون الحساسية.

0: لما يكون عندك ديربي وبزوج مشاركين في دوري ابطال افريقيا، مثلا الرجاء الوداد يقول لك هذو علاش عطيتهم 3 ايام وانا عطيتني 4 ايام، لكن المغرب الفاسي هو وحيد الان يعني يمثل الكره المغربيه، فكان لابد ان تكون واحد المرونه من اجل لانه يلعب بيوم مثلا يوم الاثنين يعوض ما يلعب يوم الاربعاء وهو يوم السبت سيلعب. يعني هذا رايي الخاص بي فقط.
1: رايك خاص ويحترم، ولكن احنا راسنا نهضروا على بطوله احترافيه يا اخي،
0: لابد تكون برمجه
2: قبل. راه هنا كنتحدثوا واش تمام. الموسم بدينا بشكل متاخر، هنا كنرفعوا الضريبه ديال تمام. لو كنا لعبنا واحد 3 أو 4 الجولات قبل كان بالامكان اننا ناجلوا الفريق المغربي الفاسي مباراه على الاقل، لأن او لا نعطيوه فسحه زمنيه اكبر واحد الوقت من الراحه اكبر من اجل تحضيره، لانه لا يلعب باسمه كيلعب باسم المغرب.
1: لان حسن هناك ارتجال كبير من ناحيه ديال البرمجه، من ناحيه ديال التسيير ديال البطوله ديالنا كلها بصفه عامه.
2: لا لا كاين واحد تحسن ما نكروش، ولكن في بعض الحالات خصوصا في حاله المغرب الفاسي هاته كان بالامكان اننا نتفاداوها.
1: ماشي غير المغرب الفاسي، انت كتحدث على بدايه متاخره، غادي شنو هي بدايه متاخره؟ غادي تكون يعني التراكمات ديالها من بعد، راه الخلفيه ديالها صعيبه. احنا عندنا دابا الجيش ما لعبش دو ماتش، هو كيفاش غادي يلعبهم؟ ملي غيدخلوا هادو عاوتاني غادي يلعبوا الكؤوس الافريقيه، كيفاش غادي تاجلوا المباريات؟ وكيفاش غادي تلعبوا المباريات ديالهم؟ اذا كيف نتحدث عن البطوله؟ كيفاش غادي تساعد مدرب على انه يدير واحد البرنامج؟ هادشي اللي تنديروا راه ضرب من الخيال، وراه هادشي راه بصراحه يعني يؤسف له، لان انا كمدرب غتعطيني برنامج وانا تنهيئ مباراه وغنمشي نلعب كاس افريقيا وغادي نرجع وما غنعرفش وقتاش غادي نلعب، هذا راه مستحيل من المستحيلات.
2: أو لك يكون هامش ضيق كما الان حال المغرب الفاسي، انك تلعب مباراه يوم الاربعاء
0: ويلعب يوم السبت كان على الاقل يعني تعطي 4 ايام
1: كواليس انا ويسير وانت. اليوم صبحت هناك يعني ذكاء اصطناعي تيمكن لك تعطيه لي دوني سواء على صعيد لاكاف، لانه هو عطى مثال مثلا للباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ماشي فرنسا هما اللي تيديروا البرنامج، راه تيدار على صعيد اليوفا، واليوفا ملي تتشوف الى لاحظتي واحد القضيه راه يعني المنتخبات البطولات الاوروبيه كلها تقريبا تتمشي في لو ميم بروغرام، ما كاينش شي حاجه اخرى. حنا للاسف ان هاد لاكاف راه كل مره كتخرج لك بشي حاجه جديده، لان المسائل سهله، كاينين دي لوجيسيال، كاينين برامج تيمكن لك تعطيهم لي دوني وتيعطيوك داك الشيء بالديتاي شنو بغيتي. حنا راه باقي ما عرفناش شنو بغينا.
2: امام المعطيات، امام الامر الواقع، فريق المغرب الفاسي الان لحظه يجب علي ان يدبر هذا الامر،
0: يبقى باب التدارك تماما، يبقى باب التدارك مفتوح.
2: يعني يعني صدر بيان في هذا الخصوص ايضا المسألة الملعب.
1: انت تهضر على واحد تهضر سي حسن على واحد الجانب مهم واساسي بزاف،
2: حيت بعض الاحيان النتيجه ما كتخليناش نهضروا، بغينا نهضروا على مباريات البطوله. وفريق المغرب الفاسي يفرض نفسه فريق بطل ويجد نفسه في هذا الوضع.
1: انت تشوف حسن النتائج، انا تنشوف راه الاموال اللي تيخسرها هذا النادي باش يكون في المستوى ويجيب برنامج بحال هذا الشكل تيعرقل كل شيء، كانك داك يعني الاستثمارات اللي تدير والبرامج الماليه اللي تدير راه تمشي سودان، يعني ما كاينش شي حاجه. ولهذا فيجب احترام الانديه والمجهودات، حنا تنطلبوا الانديه باش دير مجهودات تنظيميه مجهودات ماليه باش تكون في المستوى ديال البطوله باش تعطي واحد الوجهه يعني طيبه في العالم، ولكن بالمقابل راه ما تساعدوهمش.
2: على العموم فريق المغرب الفاسي،
1: عمرك المغرب الفاسي انتهى الصباح هذا؟
2: لا، واحد المغرب الفاسي يستحق.
0: يفرض بطل المغرب صراحه،
2: بطل المغرب، ممثل المغرب في دوري الابطال، استهل الموسم بانتصارين، هو مقبل على مشاركه قاريه. بغينا الانديه المغربيه انها توصل لابعد مدى في المنافسات الافريقيه، بغينا فريق مغربي
1: يعني يتوج كلهم حسن بدون استثناء، سواء الجيش سواء بركان سواء الرجاء، كلهم نتمنوا له التوفيق ان شاء الله.
2: الحديث الان على اللحظه على فريق المغرب الفاسي، لذلك نتمنوا له كل التوفيق. منافسه البطوله لفريق الرجاء كيدخلها الأول مرة تأجلت المباراة ديالو، مباراة الكلاسيكو أمام فريق الجيش الملكي. الآن صحيح الجماهير كانت في الموعد، لكن الفريق ما كانش في الموعد صراحة.
0: يعني صراحة هي دائما كما نقول دائما في البرنامج بوديوم، هو لأنه الفرجة أصبحت في المدرجات أكثر منها على أنها موجودة في الملعب. يعني تتلقى بأنه الملعب مملوء عن آخره، تشوف لأنه كله باللون الأخضر. كذلك قبله كان مباراة الخاصة بفريق الوداد الرياضي، ورغم ذلك كانت الهزيمة أمام وداد تمارة. فأظن على أنه الإشكال هو على أن بداية الموسم لا يمكنك على أنك تقدر على أنك تقيم الفريق بدايه من جولتين او ثلاث جولات؟ قال سي سمير على انه ممكن على انه النظره الشموليه قد تكون بدايه من الجوله الثامنه او العاشره، يعني هذا هو يبان على انه لاديان تاع الفريق كيف على انه اصبح الفريق يختلف عن الموسم

0: ماضية هناك تحسن أم لا مثل هذه الأمور هذه؟ أظن على أن بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي أظن الشوط الأول كان نوعا ما لمصلحة فريق الرجاء الرياضي، يعني بميكانيزمات اللي هي اعتبرت على أنها بسيطة تقنيا، يعني ليس الفرجة ما وجودش كذلك حتى التحولات التي كانت، لكن في الشوط الثاني كان بإمكان الرجاء على أنه ينهزم في هذه المواجهة لولا على أنه أقول مرة أخرى الوجود الجماهيري، الدعم الجماهيري في بعض الأحيان يكون سببا في أن يفوز فريق ما على فريق آخر، لكن تبقى الجولات المقبلة على أنها قادرة على أنها تقدر تعطيك واحد الزخم مستقبلي كذلك في تصحيح الأخطاء بالنسبة للفريق الرجاء.
1: خصوصا أننا في الرجاء كنت حدثوا على فترة جديدة، مدرب جديد الإسباني باكو خيميث، واش فعلا نحسوا باللمسة الإسبانية في هذا؟
2: هذه هي المعضلة الكبيرة، هذه المعضلة الكبيرة هي اللي قلت هو التغيير. ما ننساوش باللي الشيء اللي تنشوفوا اليوم في البطولة راه شيء جد عادي، عادي جدا، وعيوم ما يقلق حتى شي واحد. علاش؟ لأن ملي كتغير 12 14 لاعب من الموسم، راه كاينه انديه اللي بدلت 19 و20 لاعب، اذا وبديتي متاخر، اذا شنو كتنتظر في المباريات الاولى؟ ما غيكونش انسجام، فما بالك غيرتي اللعابه وغيرتي مدرب اخر
1: كتلعب مباريات اعداديه.
2: اذا اذا اذا راه هذا الشيء راه حنا خصنا نتوقعوه، لان هذا اللاعب باش يلقى واخا يكون الامكانيات القيمه يعني التقنيه ديالهم مرتفعه واحد المستوى عالي، راه ما تيكونش ذاك الانسجام، لان باش تلعب فريق الرجاء، فريق الرجاء راه ماشي ساهل، فريق الرجاء عنده جماهير عريضه ديالو وعنده ضغوطات كتوضع عليه، راه ملي تجيب اللاعبين جداد وتيدخلوا لذاك الملعب وتيشوف ذاك الجمهور، راه ما تقدرش تصور شنو الضغط اللي تيولي عليه، راه حتى المردود ديالو تينقص، اذا تيخصو وقت باش يندمج.
1: ولكن خصو يعرف بانه راه جاي يلعب في واحد الفريق سميتو الرجاء.
2: دابا انا تنقول لك هذا الشيء راه تيرجعني لواحد القصه مع واحد اللاعب نيت كان جا باقي صغير وجا لوحو، ملي تجي تلعب في الدار البيضاء انا ما تهضرش غير على الرجاء، راه كمدينه ايضا، راه المدينه راه ملي تجيب واحد اللاعب كان تيلعب مثلا في خميسات ولا كان تيلعب سلا ولا كنت تحطو في الدار البيضاء، بعدا قبل ما ينسجم في داخل الملعب راه خصو يتاقلم مع الاجواء، اللاعب خصو 3 شهور 4 شهور، وحنا الان تنتحدثوا على المردود، اي مردود تنتحدثوا عليه؟ يا ربي دابا يا ربي المدربين تيلقاو لي غوبيغ ديالهم، اللاعبين تيلقاو انسجام بعضياتهم، ولهذا فبحال اللي قلنا ربما الرجاء نشوفوها
0: الضغط الجماهيري السي سمير راه في بعض الاحيان يطيح بمدربين ومقصلة خاصة بالمدربين في ظرف ديال 3 جولات،
1: وهذا يعني الإشكال الكبير اللي الأمر بدا مبكرا. عطيتيني تمريرة حاسمة باش نهضروا على الوداد. الوداد شتي كيبدا الموسم، الأصوات التي تصاعدت مطالبة بإقالة المدرب بعد الهزيمة أمام وداد تمارا في الجولة الافتتاحية، الآن فوز على فريق الدفاع الحسني الجديدي، فريق الوداد راه ما فاش من الموسم الماضي 7 جولات الاخيره كانت نتائج كارثيه، بدا الموسم بهزيمه، الان واش هذا الفوز ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي غيخلي الفريق يتنفس شويه؟

0: أظن يتنفس شوية،
1: غيكون
0: شوف أنا قلت لك أنا أظن أنه يتنفس شوية في حالة الفوز في الجولة المقبلة والتي تليها، لأما أن فكرة على أنه المدرب يبقى ولا على أنه يمشي، فأظن على أنه دائما الجماهير وكذلك أنها تضغط، وكما قال السي سمير هو على أن أنت فاش تلعب في كازابلانكا فدائما كل مباراة أنت عندك فيها ضغط كبير جدا، خصوصا فاش تكون انت مستضيف في بعض الاحيان، يعني ممكن على انه الجمهور وكذلك حتى وسائل الاعلام على ان تكون لطيفه معك على انه عدت بتعادل من من من من ملعب اخر، لكن كن على يقين بان اذا استمرت يعني النتائج السلبيه فكون اول حاجه ممكن على ان تكون هي لانه الاطاحه بالمدرب، لكن كذلك الشق الاخر هو الدفاع الحسني الجديدي، ما تنساش بان مبارتين على التوالي على أنه صفر نقطة، زائد شيء آخر من فاز على الدفاع الحسني الجديدي كذلك بالسداسية النادي المكناسي انهزم بدوره، يعني هناك يعني في الجولة الأولى والثانية
1: أول مدرب
0: يعني ما كانش يعني عندك مبيان خاص للدوري المغربي، لكن في نفس الوقت وعندك شيء آخر هو على أنه من سيرتب أوراقه بالسرعة الكاملة.

اضافه الى ما قاله اخي ياسر وبحال اللي قلتي حسن، هذه ضريبه تتاديها ملي كتمشي تشتغل في الانديه الكبرى راه في العالم ماشي غير هنا. الا مشيتي غير لتركيا مثلا خدمتي في فنرباتشي ولا خدمتي في غلطة سراي ولا في بيشكتاش راه ما كتعرفش واش غتجلس السنه الجايه ولا لا. مشيتي للانديه هذه هي الضريبه اللي تادي. مشيتي مثلا لاولمبيك دو مارسي ولا مشيتي باش انا ما يمكنلكش تخرج بحال دابا تهضر على الضربه. دابا اذا مشيتي تلعب غير الماتش وتتسالي راه لو لوندو ما يمكنلكش تخرج من دارك، راه تولي رهين ديال النتائج، رهين ديال واحد الضغط رهيب تيولي عليك. راه ما كانش عندك واحد التهيئ نفسي وعندك خبره راه ما تقدرش تتحكم في هذا الشيء. والعادات ديال اللاعبين اللي مشاو ضحيه، كانت عندهم امكانيات كبيره مشاو ضحيه ديال انهم مشاو لواحد الانديه كبيره عليهم اللي ما قدروش على الضغوطات ديالها، وهذه ضرائب تاديوها سواء المدرب

0: ملي مشيت خدمت في الاولمبيك دو مارسي تقريبا قول شي 8 شهور 9 شهور تقبيه حسن تنقول لك راه ما تساليتش في مارسي ما تنعرفاش كي دايره يعني من من من لا كوموندري الفندق تندخل تنسد عليا و تنقدرش نخرج لبرا ولهذا الانسان خصو يتفهم هذا الوضع نتمنوا لهاد الانديه ديالنا ان شاء الله كلها توفاق وهذه غير مرحله راه غادي تدوز ان شاء الله
1: اكيد ونتمنى ان يرتفع نسق البطوله الاحترافيه التي ستبدا رحله الجوله الثالثه بدايه من يوم الخميس باربع مباريات تتصدرها القمه بين المغرب الفاسي والرجاء الرياضي المباراه التي ستقام بالملعب الشرفي بمدينة مكناس في ختام هذا العدد لا يسعني إلا أن أشكر سي سمير الجام على مشاركتي
0: مرحبا سي حسن
1: البارح واليوم كنشكر جزيل الشكر
0: بارك عليا خليني نمشي بحالتي
1: لا ما كرهناش تبقى معنا لعيب لكن نخليوك ترتاح شي شويه تلتقط الأنفاس
0: لا بالعكس علينا إن شاء الله. بالعكس نجيو عندكم تنرتاحوا بكل صراحة
1: مرحبا سي سمير مرحبا وشكرا ياسر
2: كل الشكر لك
1: الشكر موصول لكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا على طيب المتابعة غدا نلقاكم في عدد جديد إلى اللقاء
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل
5: تسهل لك الصلت في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب الصلت ديالك كيبقى 6 شهور تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11 مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل
6: اتصالات المغرب المستقبل الآن
3: صباح الأسرة دقيقة تكفي لقراءة خبر ودقيقة قد تغير عادة غذائية وساعة قد تغير أسلوب حياتك صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين

وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات

كثف في هجوم أطلقته الحكومة ضد الحوثيين لاستعادة مناطق سيطر عليها هؤلاء قبلها أسابيع. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن باريس ستقدم 3 ملايين يورو إضافية لمساعدة اليمن، في وقت يتفاقم التصعيد بين القوات الحكومية المدعومة من الرياض والحوثيين المدعومين من إيران، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات التي تقدمها فرنسا لليمن خلال العام 26 و2000 إلى 7 ملايين يورو.

0: الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسري صباح الأسرة. موعدنا الصباحي من الاثنين إلى الجمعة نلتقي فيه من أجل حياة أفضل بصحة أكثر ووعي أكبر. أينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: نبدأ مستمعينا حلقتنا كالعادة بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية مع نصيحة ومعلومة صحية تهمنا جميعا. بعد موجز 10:30 نفتح حوارنا مع موضوع يحظى باهتمام كبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحة البشرة والمفاصل والتغذية، إنه الكولاجين. ما الذي نعرف عن الكولاجين وهل يحتاج الجسم فعلا إلى مكملات الكولاجين، وما هي أفضل الطرق للحصول على الكولاجين؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها سينضم إلينا من مدينة أكادير اليوم الدكتور أحمد بدهي طبيب متخصص في التغذية، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. وأكيد تتخلل هذه فقرات مجموعة من المختارات الغنائية مختارة لكم بعناية مستمعينا في صباح الأسرة. نبدأ اليوم بصوت ديانا كارازون، حبيبي أنا.

لا ننتظر حتى يصبح ضعف السمع واضحا جدا حتى نفحص. فإذا لاحظت تغيرا مستمرا في السمع أو طنينا متكررا فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص وإجراء فحص للسمع بدل تجاهل الأمر. أخيرا رسالتنا اليوم، فكما نحمي أعيننا من الضوء ونحمي بشرتنا من الشمس علينا كذلك أن نحمي سمعنا من الضوضاء. فنقص الصوت ديال السماعات، منحوا الأذان فترة راحة، ولا تتجاهلوا أي تغير مستمر في السمع لأن الوقاية من ضعف السمع تبدأ قبل أن نشعر بفقدانه. ومعنا الآن كاظم الصاهر الحب.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: نواصل أكيد دائما في صباح الأسرة مستمعينا. وقد نعتقد أن عدد ساعات النوم وحده هو ما يحدد جودة النوم، لكن أحيانا ينام الإنسان 7 أو 8 ساعات ويستيقظ وكأنه لم ينم. فإذا تكرر ذلك خصوصا مع الشخير المرتفع، الاختناق أو التوقف عن التنفس أثناء النوم، الصداع الصباحي، جفاف الفم أو النعاس الشديد خلال النهار، فقد يكون من المفيد الانتباه إلى احتمال وجود اضطراب في التنفس أثناء النوم. ومن أشهر انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. المهم هنا أن الشخير ليس دائما مجرد عادة مزعجة، فعندما يكون مصحوبا بتوقفات في التنفس أو اختناق أثناء النوم فهو يستحق التقييم الطبي. كما أن قلة النوم أو النوم غير الجيد قد تؤثر في التركيز والمزاج. رسالتنا إذن مستمعينا، إذا كنت تنام ساعات كافية ومع ذلك تستيقظ متعبا، لا تتجاهل الأمر إذا تكرر، خصوصا إذا كنت تشعر بصوت مرتفع أو يلاحظ من يعيش معك أنك تتوقف عن التنفس أثناء النوم. فأحيانا لا تكون المشكلة في عدد ساعات النوم، وإنما في جودته وفي طريقة تنفسنا أثناء الليل. النوم الجيد ليس رفاهية، إنه جزء أساسي من صحتنا. إنسان، أغنية الآن لأصل النصري.

0: إذن دكتور.
1: نعم نعم بالفعل الكولاجين عنده واحد دور مهم كما قلت. اولا هو واحد البروتين بنيوي، يعني واحد دعامه اللي كيعطي البنيه القوه ديال الاعضاء وديال الانسجه، وكذلك كيسهل المرونه، كيسهل المرونه ديال الاعضاء وديال الانسجه، لان كنعرفوا المرونه يعني الجسم كيكتسب واحد المرونه، ويعني ما كيكونش ديك الصلابه، ما كتكونش كتكون واحد المرونه في الجسم، وكذلك كيعطي لك كذلك المقاومه للاعضاء والانسجه، يعني الانسجه كتحمل المقاومه، يعني ما كيكونش واحد الانكماش بما وما يسمى بالتجاعيد. يعني تعرفوا بان التجاعيد كتبان منين؟ الجسم كيفتقر للكولاجين. كذلك هذا الكولاجين كذلك كيعطي كما قلت واحد القوه، واحد البنيه، واحد الشكل ديال الاعضاء وديال الانسجه، وكذلك هو كيعطينا كذلك واحد الرطوبه، واحد الترطيب ديال الاعضاء، لان هو يجذب الماء للاعضاء والانسجه، كيدير ليدراتاسيون، يعني كيعطي ترطيب. استاذه سعيده
0: نعم
1: كما قلت.
0: نعم دكتور، إذا كنسمعوا بأن الإنتاج ديال الكولاجين كينخفض مع تقدم في العمر، ففوقاش كيبدأ هذا الانخفاض؟ وشنو تيوقع في الجسم نتيجة بأنه كينخفض هذا الكولاجين دكتور؟ بالإضافة لما ذكرتم كيكون واحد النقص في الكولاجين، يعني واش فقط الكولاجين ولا كيكون شي حاجة أخرى؟
1: نعم سؤال مهم أستاذة. كنعرفوا بأن الكولاجين بروتين اللي الجسم يعني كينتجو طول الحياة، وكذلك موازاة مع الإنتاج ديال البروتين ديال الكولاجين كيكون كذلك تفكيك ديال أو انكسار ديال هذا الكولاجين، يعني كيكون إنتاج وفي نفس الوقت الجسم كيفتقر له، يعني كيكون واحد التوازن بين الإنتاج ديال الكولاجين وبين التكسير دياله أو التفكيك دياله. وكنعرفوا بأن ابتداء من سن 30 كيبدأ الإنتاج كينقص ديال الكولاجين لعدة عوامل. هو أولا عامل السن، علاش؟ لان كنعرفوا بان الكولاجين كتنشطوا واحد الانتاج ديالو واحد الخلايا اللي كتسمى بالخلايا الليفيه، الفيبرولاست، واحد النوع ديال الخلايا هو اللي كينتج هذه الماده ديال الكولاجين. وكذلك كاين واحد النوع اخر ديال الخلايا اللي كيكونوا في الغضروف واللي كيتسموا الكوندروسيت، هما اللي كينتجوا هذا النوع ديال البروتين. ولكن مع مرور العمر ومع السن هذه الخلايا كتفتقد النشاط ديالها، وبالتالي الانتاج كينقص، وموازاه مع ذلك التكسير ديالو التفكيك ديالو كيكثر. علاش؟ لان الانزيمات اللي كتكسر لينا هذا البروتين النشاط ديالها كذلك كيطلع، وبالتالي استاذه الانتاج ديال الماده ديال الكولاجين كتبدا من سن 30 تقريبا، كنفقدوا 1% ديال المجموع ديال الكولاجين اللي في الذات ديالنا تدريجيا.
0: طيب إذا دكتور ذكرتم بأنه بسبب السن ينخف أو بسبب تقدم في العمر كينخفض إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى هذا واش كاين شي عادات مثلا أو أطعمة يومية يمكن أنها كتسرع كذلك النقص في هذا الكولاجين، أو كيتضرر الكولاجين من هذه العادات اليومية اللي كنكونوا كنديروها بلا ما نشعروا مثلا دكتور؟
1: نعم نعم بالفعل كنعرفوا بان يعني الكولاجين هو بروتين، وكنعرفوا بان البروتينات تحتوي على مجموعه من الاحماض الامينيه لزاسيد اميني، وهذا الزاسيد اميني غالبا عند الكولاجين عنده واحد ثلاثه ديال الاحماض الامينيه اللي مهمه، وهي لا جليسين، كاين لا برولين، وكاين الهيدروكسيبرولين. وهذه الاحماض الامينيه كتكون في البروتينات، يعني في البروتينات اللي كنتناولوا في اللحوم الحمراء او البيضاء، كاينه في البيض، كاينه في القطاني، كاينه في الحبوب الكامله، يعني هذا النوع ديال الاغذيه هما اللي فيهم هذه الاحماض الامينيه اللي كيستعمل الجسم ديالنا باش ينتج الكولاجين. نعم، وبالتالي الناس اللي عندهم سوء التغذيه، اذا كنعرفوا سوء التغذيه واش كتعني، وهو نعم الناس عندهم سوء التغذيه هو الناس

اللي يعني في المأكولات اليومية ديالهم كيفتقدوا لهذا النوع ديال البروتينات اللي ما كيتناولوه بواحد الصفة كافية. هنا يقدر يكون عندهم مشكل ديال نقص ديال الكولاجين. كذلك الأبحاث العلمية بينات بأن الناس اللي كيتناولوا السكريات يعني سريعة الامتصاص بكثرة، السكريات اللي كدير واحد تفاعلات كيماويه مع البروتين ديال الكولاجين وكتنقص من الفعاليه ديالو ومن الخصائص ديالو، بالتالي كتنقص هذه الماده ديال الكولاجين. هذه من بين المسائل التغذويه. كذلك الناس استاذه اللي في الاكل ديالهم كيفتقدوا المجموعه ديال المحفزات اللي كتحفز الجسم باش ينتج الكولاجين، وهو واحد الفيتامين مهم هو لا فيتامين سي.

0: بروتينات، وعندك الاحماض الامينيه المهمه باش تصنع الكولاجين، ولكن الجزر ما يقدرش يصنع الكولاجين اذا ما كان اذا ما كانش لا فيتامين سي. اذا اذا كان لا فيتامين سي في الذات، راه الكولاجين ما يمكنش ينتج، وبالتالي الناس خصهم ياخذوا هذه الكميه اللي كتوصي بها المنظمه العالميه للصحه ديال فيتامين سي يوميا. فيتامين سي استاذ راه كنعرفوه كاين في الفواكه، خصوصا الحمضيات، البرتقال كاين، كذلك في الكليمونتين، في البلان بلوموس كاين، في الليمون، وكاين في الخضر كذلك. وكنعرفوا من الخضر المهمه اللي كتحتوي على الفيتامين سي وهو الفلفله الحلوه، يعني لو بافرون، يعني الفلفله الحلوه غنيه بالفيتامين سي، كذلك البروكولي، يعني بمجموعه ديال الخضروات الغنيه بالفيتامين سي.
1: طيب دكتور، نقطة مهمة خصنا نذكروها، تنسمعوا بأن التدخين حتى هو من العادات اليومية اللي كتسرع في التضرر ديال الكولاجين.
0: نعم، كنعرفوا بأن التدخين هو واحد الآفة اللي كدير واحد الإجهاد ديال التأكسد، يعني الستريس أوكسيداتيف، كدير يعني الإنتاج ديال ديال ديال واحد المواد اللي كتسمى الجذور الحره، يعني لي راديكو ليبر. هذه راديكو ليبر هي سامه، كتنتج داخل الجسم وكتمشي كتهاجم الكولاجين، وبالتالي كتنقص من الفعاليه ديالو، كتدمر الكولاجين، وبالتالي اذا كيبقى التدخين كذلك من الاسباب اللي كتؤدي نقص ديال انتاج ديال الكولاجين. كذلك لأن الجسم العضو الذات ديال الإنسان اللي فيه واحد الكمية كبيرة ديال الكولاجين هو الجلد. والجلد الكولاجين هو اللي كيعطيه نوع ما ديالو، كيعطيه كذلك المرونة، كيعطيه الترطيب، هو الكولاجين. وبالتالي التعرض يعني كثيرا لأشعة الشمس، يعني بين المسائل كذلك التعرض لزلترا فيوليت دي او ا، هذه زلترا فيوليت في اشعه الشمس كذلك كيضروا بالكولاجين وكينقصوا من الفعاليه ديالو. استاذ سعيد،
1: اذا كما ذكرتي دكتور، سوء التغذيه، كذلك الافراط في السكريات، التعرض المفرط للشمس والتدخين، هذه كتبقى من العادات اللي يمكن انها كتسرع في تضرر الكولاجين. فغرجع معك الان بالنسبه للكولاجين والغذاء، كيفاش يمكننا نحصل

الجيل ديال مثلا ديال بعض الاسماك بحال السردين او السلمون، الجيل ديالهم غني بالكولاجين. كذلك لقوا في الجيل ديال الدجاج غني بالكولاجين. ولكن خصنا نعرفوا بان ماشي الا تناولنا الكولاجين في الذات ديالنا راه غادي ينتقل مباشره للاعضاء، وغادي يعني يتخزن في الاعضاء على صفه كولاجين. هذه الفكره راه ما كايناش. خصنا نعرفوا بان الكولاجين ملي كنتناولوه كيمشي للجهاز الهضمي وكيتهضم في المعده وفي الامعاء، ويتحول الى احماض امينيه وبيبتيدات. البيبتيدات هي مجموعه ديال الاحماض الامينيه اللي كتمتص في الامعاء وكتمشي للدم، وبالتالي كتولي هذيك الاحماض الامينيه وهذيك البيبتيدات هي مواد اوليه للجسم باش يصنع الكولاجين. يعني ماشي الا تناولنا الكولاجين عن طريق الفم راه غادي يمشي ديريكت للاعضاء وغادي يتخزن ككولاجين. لا، هو كيتهضم الجزيئات بسيطه وعاد كيمتص، وهذوك الجزيئات كيستعملها الجسم باش ينتج الكولاجين من من من يعني من جديد. وبالتالي باش ثاني ينتج الكولاجين من جديد خصو ثاني محفزات. كما قلت شنو هو المحفزات؟ خاص فيتامين سي، خاص الحديد، خاص الكوبر، خاص الزنك. هذه المسائل ضروريه. وخاص ما يكونش الكولاجين في الذات، يعني الكولاجين اللي كنتناولوه هو واحد البروتين

0: المكملات، واش هناك أشخاص كيخصهم يكونوا على حذر ويكونوا مستشروا طبيب قبل تناول هذه المكملات دكتور؟
1: نعم، خصنا نعرفوا استاذه سعيده باش نساعدوا الجسم، باش ينتج الكولاجين، خاص اولا تكون عندنا واحد

0: قدر مثلا في بعض ما الى وصفها الطبيب، لان يعني دائما خصك تختار ديال الطبيب المعالج، كتنقص من الاوجاع مثلا ديال خشونه الركبه ديال الارثوز. فذلك بالنسبه للجلد بعض الابحاث بينات قدرت مثلا تزيد من الترطيب
1: مباشرة
0: ديال
1: الجلد.
0: الجلد ومن المرونه ديال الجلد وبعض الاعضاء. اذا هنا الى وصفها الطبيب المعالج بالفعل المريض اللي كيتوجه للطبيب. وكاين بعض الموانع اللي هي الحساسيه، يقدر الطبيب مثلا الا اكتشف بان المريض عنده حساسيه للكولاجين راه غادي ما غاديش يوصفها. كذلك وكاين امراض الكلي، يعني بعض الامراض الكلي كنسموها العجز الكلوي المزمن لانسفاسون رينال كرونيك، لان الناس خصهم واحد الكميه قليله ديال البروتين. وهنا الطبيب هو اللي غادي ياخذ القرار واش يوصف الكولاجين ولا ما غادي يوصف الطبيب ديال المريض ديالو. نعم.
1: إذا كلمة أخيرة كنصيحة بالنسبة لهذا الموضوع دكتور لختام هذا اللقاء.
0: نعم، إذا النصيحة للمستمعين الكرام، وهو الكولاجين كيبقى واحد البروتين ضروري للحياة، ويعني اللي كيكون في الأوعية الدموية ديالنا، وكيكون كذلك في الجلد، وكيكون مهم واللي مهم بزاف كيكون في العظام ديال الإنسان. وبالتالي باش نحافظوا باش الجسم ديالنا ينتج الكولاجين بواحد الطريقه اللي تكون يعني طبيعيه، وهو نحافظ على واحد التغذيه
1: متوازنة أكيد. شكرا
0: وغاليه الفيتامينات. واذا كان عندنا مشكل في التغذيه نشوفوا

سالا ليك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور.

0: في فرنسا احتجاجات تلاميذ الثانويات مستمرة وسط إجراءات أمنية مشددة. دعوة للتظاهر اليوم في مختلف أنحاء البلاد في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن. في الميدان الرياضي كرة القدم الأوروبية ومنافسات دوري الأمم، المنتخب الفرنسي يتفوق على نظيره البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ويتصدر المجموعة الأولى. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: مرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم. إذا كنتم على الطرقات أتمنى أن تقودوا بحذر، السلامة للجميع، ومرحبا أيضا بكل الأوفياء الذين هم أوفياء للمحطة وللبرنامج بالتأكيد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع الدولي والوطني أيضا هو بمناسبة طبعا هذا الشهر، شهر أكتوبر. على مدار هذا الشهر لا حديث إلا عن السرطان الثدي والوقاية وأيضا الانخراط الكامل بالتحسيس والتوعية بالكشف المبكر، ضرورة الكشف المبكر عنه، وأكتوبر الوردي يسمى حتى أنه من أجل أن يستمر هذا الشهر وتكثف فيه كل حملات التوعية على صعيدنا في المملكة. طبعا بمناسبة هذا الشهر الوردي، شهر العالمي للتوعية كما قلت بسرطان الثدي، انخرطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 31 من أكتوبر في جهود التوعية والتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، ووضعت لذلك شعار صحتك راس مالك، الوقاية والكشف المبكر ضمانك. وهذه الجهود كما قلت هي لحماية المغربيات من هذا السرطان، اللي تقول الإحصائيات الرسمية على أنه يبقى سرطان الثدي وهو الأكثر انتشارا في المملكة، متبوعا بطبيعة الحال في مرتبة رابعة بسرطان عنق الرحم. ولذلك وضعت مجموعة من الاستراتيجيات، لأنه في سجل السرطان كما قلت فقط يكفيكم أن تعرفوا هذه المعلومة السيدات المستمعات خاصة في مملكتنا، أنه فقط في جهة الدار البيضاء سطات للفترة ما بين 2018 و2021 احتل سرطان الثدي كما قلت المرتبة الأولى، وبعدها في المرتبة الرابعة سرطان عنق الرحم، وبالتالي أصبحت النسبة هي 39.1% و6.5 من الحالات. من أجل ذلك أيضا نحن في البرنامج انخرطنا في هذه الحملة التوعية والتحسيس، لكن أخذنا الحلقة الأولى من هذا الأمر إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهي مسألة رحلة العلاج وتكلفة العلاج. كم تكلف رحلة العلاج مريضة سرطان، وشنهي أوضاعهم وأحوالهم منذ

0: بغيت نقطع معاك الآن يا دكتورة، وهو في الحقيقة لازمنا نكثف الحملات فيه أكثر وأكثر. السرطان لم يعد مرضا قاتلا أستاذة.
1: تماما، هذا هو اللي وتنشكر دائما جميع المحطات الإعلامية باش أنهم تعاونونا باش نتجاوزوا. هو عادي، هو شيء عادي. أنا في الأول نقول شيء واحد دخل كل له مثلا عنده مرض سكري او اي مرض الواقع عليها في ذيك اللحظات، اذا هذا شي حاجه اللي طبيعيه، ولكن احنا نتمنوا انه يتجاوز الانسان ذاك النظر للموت، للمرض الخايب، يعتبروا انه مرض، انه خاصو العلاج، ولكن من بعد الشفاء كانت حياه من بعد المرض. دونك هذه هي اللي كنحاولوا دائما اننا ناكدوا، نعاودوا ناكدوا عليها، بانه صافي سالا ذاك الكونسير هو المرض الخايب. مثلا تنهضروا عليه كانه مرض مزمن في اغلب الاحيان، وهذا تهوى يرجع للدور التوعيه والفحص المبكر.
0: تمام.
1: طيب هو مرض متاخر راه غيبقى مرض فتاك، مي كل ما تيكون الفحص المبكر كل ما تتولي مرض مزمن على انه مرض تؤدي الموت.
0: تمام، اذا هو ليس مرض قاتل، هو مرض له علاج، وكل ما كان ابكر يعني اكتشفنا المرض مبكرا كلما كانت رحلة العلاج قصيرة وتكاليفها العلاجية أقل. الأستاذ ياسر، حضرتك رئيس قسم الأداءات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الآن اللي نتكلموا عن شق كبير من موظفينا، تمام، في حالة الإعلان عن المرض كتجيكم السيدة تدفع، إذا كانت طبعا في القطاع العمومي، صحيح أستاذ ياسر؟
2: صحيح.
0: تمام؟
2: صحيح.
0: تدفع
2: العام ياسر.
0: تماما. طيب تدفع إنها ملف ديالها على أساس إنها تم تشخيصها في حالة مرض، هل في إجراءات معينة أو إصلاحات في السنوات الأخيرة بالنسبة لحقت القطاع العام بالنسبة حصريا لمريضة السرطان أو مريض سرطان؟ تفضل أستاذ.
2: شكرا مدام عياش على الاستضافة مرة أخرى، وشكرا موصول للمستمعين الكرام، وكنشكرك بزاف على إثارتك لهذا الموضوع المهم بزاف اللي كيعنى بصحة المواطنين والمواطنات المغاربة، وخاصة المصابين منهم الأمراض ديال السرطان. اللي كما قالت الدكتورة توتسويت، راه ما بقاش مرض اللي هو قاتل بقسربة، ولا مرض اللي هو مزمن ومكلف في نفس الوقت. اللي مابقاش كنتحدثوا دابا الآن على المرض اللي كيقتل، ولينا كنهضروا على المرض اللي هو مكلف.
0: صحيح.
2: وكما قالت الدكتوره قبيله، الاول حاجه كنبداو بها هو الاستقبال ديال هاد الناس هادو، لان جزء من العلاج ديالهم الا كانوا الاطباء، انا كنهضر تحت المراقبه ديالهم، انهم مسؤولين يعطيو الناس العلاج، حنا مسؤولين على اننا نمشيو نعطيهم واحد الفضاء، مستقبلهم في واحد الفضاء اللي مزيان، لانهم ديجا ناس مرضين. فهاد الخلال هذا دارت واحد مجموعه من الاجراءات اللي حاولت انها تقرب هاد الخدمه وتسهل هذا التعويض وتيسروا لهذا المنخرطين ديالنا وهذا المرضى، وذلك عن طريق لاكرياسيون ديال واحد المجموعه ديال الاتفاقيات مع مجموعه ديال الصيدليين اللي ولات فيهم واحد الطريقه جديده ديال التحمل ديال الدواء لدى الصيدليات بشكل مباشر، عوض ان المنخرط او المؤمن يمشي يشري الدواء اللي غالبا ما كيكون التكاليف ديالو باهظه وكيبقى يتسنى التعويض ديالو. دارت واحد الاطار ديال الوزاره ديال التبسيط اللي فيها واحد 104 ديال الادويه المكلفه اللي مباشره لدى الصيدليات المؤمن وذوي الحقوق ديالو، حس الاصابه ديالو بمرض ديال السرطان كيمشي مباشره يحط الطلب ديالو لدى الصيدليات على اساس انه يستافد في اطار التاريخ المؤدي بلا ما يخلص الدواء من عنده، لان ديجا التكاليف ديال الدواء كتكون غاليه. هذه المسطره الاولى. كاين المسطره الثانيه اللي هي
0: اللي كان سابقا استاذ ياسر، اللي كان سابقا تمشي تشري دواك من عند الصيدلاني وتعمر الورق ديال اللي يصرح عليه، احنا نكلموهم بالدارجه حتى يفهمونا، اللي يصرح عليه المتوال ويتسنى فلوس المتوال يرجعوا له. تمام. الان اختلف الامر غالبا.
2: تفضل. اختلف الامر في مجموعه من الحالات، ولات واحد اللائحه ديال واحد المره 104 ديال الادويه لا كوميسيون ميديكال صرحت على انها ادويه مهمه ومكلفه بزاف، اللي دارت في اطار التاريخ المؤدى، يعني كيمشي المريض مباشره عند الصيدليه الا كان الدواء ديالو كاين في هذه اللائحه، كيدير الطلب ديالو عند الصيدلاني مشكور اللي هو بطريقه الكترونيه كيدير صيفط لا دوموند دو بريزون شارج لا كنوبس، سواء للصيدلي او لا مراكز ديال السرطان، وكيجيه الموافقه وبالتالي كياخذ الدواء ديالو وكيخرج هو بهذيك المسطره ديال المعقده ديال تتبع الملف من مكان لمكان، سيرتو كما قالت الدكتوره.

0: يجيو بلايص بعادين ما عارفش اصلا المدينه اللي هو جا فيها وما يمكنلوش يتحرك فيها. هذه المسطره الاولى. كتجي المسطره الثانيه اللي فيها الادويه اللي ما كاينينش في هذه اللائحه ديال التعويض المباشر، واللي هي كتولي واحد الطريقه واحده اخرى، وانه كيمشي المصالح ديال التامين الاجباري على المرض اللي هي الصندوق او لا سنسس، وكيدفع الطلب ديال التعويض ديالو اللي كياخذو، وكيتم التعويض ديالو بواحد الطريقه اللي ولات عاوتاني تاهي جديده اللي تسمات ان سيركوي فيغ، اللي هي مباشره كيتسجلوا هاد الملفات وكيتعالجوا في نفس المكان وكيتم التسويه ديالهم واحد الاجل اللي ما كيتعداش 15 يوم ماكسيموم.
1: واخا استاذي انا في نقطه ما فهمتها، انا موظفه في القطاع العمومي تمام، شخصت بحاله سرطان وجيت دفعت الملف ديالي وضمن وهذه اللائحه، كم عندنا في اللائحة اللي فيها أدوية داخلة ضمن هذا يتم التعويض عنها ضمن النظام في القطاع العام؟
0: اللائحة اللي كتدوز في التيربيو أو في التالي المؤدى بشكل مباشر فيها 104 ديال الأدوية.
1: الأدوية ممتاز.
0: 104 ديال الأدوية
1: واللي خارج اللائحة،
0: واللي خارج هي اللي كتختار المسطرة الثانية اللي كتلك ديال أنه كيجي لمصالح الصندوق هياخذ الموافقة كيشري الدواء وكيدفعوا باش كيدوز فلوس الكويفير بطريقه سلسه وسريعه.
1: طيب كيشري هو الدواء ومن بعدها يدفع هذوك الاوراق ديالو ديال التعويض لمن يدفعهم؟ لصندوق سينيساس
0: يا اما الصندوق الوطني المنظمه الصحيه الاجتماعي او للتعاضديه اللي كينتمي ليها، وهاد الملفات كيعناو بواحد العنايه خاصه وكيدوز ان سيركويفير باش كيتخلصوا بطريقه سريعه.
1: تمام، اذا هذا بالنسبه للناس اللي عندهم تغطيه في القطاع العام. هذا الأمر يحلني مباشرة إلى الصيدلاني. أنتم تعرفوا ساتذة على أن الصيدلاني حلقة جد رئيسية في رحلة العلاج عند كل مواطن ومواطنة، وتربطه بالمواطن علاقة قريبة جدا. الصيدلاني في الحومة، والصيدلاني أحيانا حتى عنده دفتر للديون، أليس كذلك دكتور يحيى الغوتي؟ فكيف تتعامل مع مريض السرطان؟
2: السلام عليكم. فعلا الاخت عيوش، هذه النقطه اللي اشرتي ليها كتذكر الجميع الدور ديال الصيدلي اليوم في المجتمع ديالنا. الصيدلي قديما راه كان هو الطبيب وكل شيء، كاع مهن الصحه كانت كتسمى مهن خدمه الانسان. الصيدلي اليوم في الصيدليات في المغرب نقدر نعطيك رقم سريع، كنشوفوا مليون مغربي في اليوم، يعني في غضون شهر نقدروا نعتبروا انه جميع المغاربه اليوم بدون استثناء كيشوفوا الصيدليات. دونك لي فارماسي اليوم في المغرب كيشوفوا المجتمع كله في واحد الوقت اللي هو قصير. وكاين واحد القانون في المهنه ديالنا اللي كيخلي انه اقل مسافه ممكن تكون بين جوج صيدليات هو 300 متر، وهذا هذا القانون كيخلي انه الصيدليات اليوم متوزعه على التراب الوطني بواحد الطريقه اللي هي نقولوا مثلا متوازنه ومتساويه، كتخلي انه الصيدلي كتخلي انه الصيدلي يكون اقرب للمواطن، ماشي متمركزين في المدن ولكن متواجدين على اوسع نطاق.
1: ولكن لو سمحت لي دكتور يحيى، يعني انا قبل ما نعدل الحلقه جريت الكثير من الاتصالات بما فيهم الجمعيات لمرضى السرطان واللي تكلفوا برحله علاج الكثير من الحالات السرطانيه، ولانه طبعا الضيوف وتوقيت البرنامج ما يسمحش باكثر من ثلاث ضيوف، قيل لي انه ماشي كل شيء في الصيدليات في مدننا عندها ادويه السرطان، بل عند مثلا مدينه كبيره هناك صيدليات بعينها هي اللي تبيع ادويه السرطان.
2: هو هذه النقطه هي صحيحه، وهذا الشيء راجع لعده اسباب. اولها مثلا نهضروا هو على هذا الثمن ديال هاد الادويه اللي هو ثمن ماشي عادي، يعني وماشي ماشي صح ماشي متوسط. وباش انه جميع الصيدليات تقدر انها دير واحد المخزون، يعني باش نقولوا المريض غيوصل للصيدليه ويلقاها الدواء متوفر ومتواجد، هذا خصو يكون موراه واحد المخزون اللي دايروا داك الصيدلي وكيتسنى داك المريض ملي غيجي. هذاك المخزون باش يكون الصيدلي حاط دوك الادويه كلها، فهذا كيتطلب واحد الجهد مالي.
1: صحيح
2: هذا سبب اخر. مثلا نقولوا هذا المريض هذا فاش غادي يجي وغادي يبغي هذا الدواء، هذا الثمن ديالو كما شرح الاستاذ ياسر، ما غادي ما غادي غادي خصو يدفع هذاك لو برودوي باش يترومبورسا فيه. وكاين بزاف الحالات اللي هي اللي كثيره ما غيكونش قادر انه يخلص اولا الصيدليه ويتسنى الغومبورسمون ديالو. هنا غادي يخص واحد المجموعه من الصيدليات غيخص يلقاو راسهم امام واحد الوضعيه اللي انت ملزم انك دير واحد التسهيلات مع ذاك المريض، يمكن تسنى معاه يجيه التعويض ديالو،
1: ولكن المرض لا ينتظر.
2: هادشي ما كنهضروش على اللائحه اللي هضر عليها الاستاذ ياسر اللي فيها 104، وهذا الرقم ديال 104 اللي هو زعما جد جد جد جد قليل. هذيك اللائحه ديال 104 اللي فيها هذاك الثالث مؤدي، هذاك حلت واحد المشكل كبير، وكانت واحد الخطوه اللي هي زعما ممتازه، انه ولا المريض يقدر ياخذ الدواء ديالو والصيدليه غادي تتبع المسطره باش هي اللي تخلص مباشره من عند التامين. هذه لائحه مزيانه، ولكن خاص زعما الادويه الرقم ديالها اكثر بزاف من هاد 104.
1: كم تقريبا استاذي؟ كم تقريبا؟
2: ما نقول لك 1000، اكثر من 1000 دواء، يعني حنا كنهضروا على 100 و1000، هذا ديجا فرق كبير. وعاد هذاك المريض هذاك اللي ما غادير مع هذاك التسهيلات، كاين واحد الاحتمال انه يمكن من جهه التعويض يتعطل، او لما يجي يخلص، او لا يتوفى لا قدر الله، او لا، يعني كاين واحد لي ريسك بزاف اللي كتخلي انه الصيدليه ماشي كلهم يقدروا يوفروا.
1: فكتعطيني اثمنه الادويه لو سمحت لي، انا وسابق معك الزمن حتى يحظى كل ضيوفي بنفس التوقيت. اعطيني اثمنه ادويه السرطان، حدود كم، يعني كم تصل تقريبا؟
2: انت الاخت عيوش دابا هذا الشيء تقدر تاخذه الاستاذه فاطمه، ولكن انا هذه الاثمنه هذو كتختلف بزاف على حسب الحالات والتشخيص والمرض، كل مرض بوحده وكل بروتوكول، يعني غادي يكون فيه واحد الثمن. ولكن كنهضروا على من 1000 درهم حتى ل 60000 درهم.
1: من 1000 درهم وهذا طيب تمام.
2: وممكن اكثر، وعلى حسب لا دوغي لو تريتمون، واش 3 شهور واش 6 شهور، واش البروتوكول فيه بزاف الادويه اولا واحد اولا جوج. وهذا الثمن هذا اللي جينا حتى هو نقلبوا عليه، حيت انا عارفك دابا بغيت تسول هذا السؤال ديال علاش الثمن، وتقدر تقول لي مثلا في دول اخرى او لا
1: تماما.
2: هذا السؤال اللي بغيت تسولي دابا. حنا في
1: علاش كنسمعوا انه الدواء عندنا غالي، وبلدان تشابهنا اقتصاديا تشابهنا، احنا كنصنعوا ادويه جنيسه، كنصنعوا لنا صناعه دوائيه، ونفتخر اننا حتى اصبحنا نصدرها لاشقائنا الافارقة. لماذا الدواء غالي
2: هنا
1: خصوصا السرطان؟
2: اللي نقدر نعطيك انا ويعني زعما في الراي ديالي، احنا فعلا في المغرب عندنا صناعه الادويه متقدمه شيئا ما، ولكن الصناعه ديال هذه الادويه هذه اللي خاصه بالسرطان، هذو كيتسموا لي سيتوتوكسيك. هاد لي سيتوتوكسيك هما واحد الادويه اللي نقولوا باش زعما نترجموا تكون المصطلحات شويه واضحه للمستمعين الكرام. سيتوتوكسيك يعني هاد الادويه كتقتل واحد الخلايا اللي هي ديك الخلايا السرطانيه. هاد الادويه باش تقدر تصنعها غيخص يكون عندك واحد المختبر اللي كيصنعها هي بوحدها فقط، ما تقدرش تصنعها مع ادويه اخرى. هاد الشيء غيخلي انه التكلفه ديال داك المختبر غتكون طالعه بزاف، يعني انك انت خصك تصنع واحد المعمل اللي غادي تصنع فيه الدواء بوحده، وما غاتقدرش تصنع مع مواد اخرى، لانه مثلا غتصنع دواء عادي مع هاد الدواء في نفس المعمل، داك الدواء العادي غيقدر يتقاس بهاد الادويه هذه اللي هي خطيره. فباش تصنعها بوحدها غيخصك معمل خاص بها، وهذا الشيء غيخصو واحد شويه الوقت. غيبداو يبانوا ان شاء الله دابا في المستقبل، ودابا راه بداو واحد المعامل، يمكن اليوم مثلا كيديروا الاستيراد ديال داك الشيء شبه جاهز، ولكن في المستقبل غيبداو يقدروا يصنعوه، وغنقدروا نشوفوا ادويه اللي مصنوعه في المغرب اللي غادي يكون ان شاء الله الثمن ديالها اقل.
1: دكتوره فضيله
2: كاين اليوم،
1: دكتوره فضيله، في رحله العلاج ايضا شفنا الجانب النموذج اللي الناس عندهم تغطيه. احنا خضينا نموذج القطاع العام، الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه، الناس اللي يجوك ومريضات يجوك تقول لك انا ما عندي لاي تغطيه صحيه، اش تديري معاهم بروفيسور فضيله؟
3: الوغ كاين بزاف ديال التغطيات، ان فيت كاينه التغطيه الكنوبس، كاينه التغطيه لا سي ان اس اس، كاينين لي اسيغونس ان فيت حتى هما البريفي حتى هما تيعاونوا، كاينين المرضى اللي تيجيونا بهم، ولكن مع الأسف وخا دارت زعما دارت حملات توعية كثيرة باش أن الناس خصهم يتقيدوا بالأخص في لاسينيسيس قبل ما يمرضوا، لأن المشكل اللي خصنا يمكن نعاودوا نفكروا الناس هو أنه ملي تيتقيد المريض حتى تيمرض تيخصو يتسنى مدة 3 أشهر عاد تيولي عنده الحق أنه يستافد من العلاج. دونك هاد 3 أشهر
1: بروفيسور فضيلة
3: ألو
1: تفضلي أنا كنسمعك.
3: تسمعيني؟
1: كنسمعك.
3: دونك على قلنا بأن في لاسينيسيس انفات بزاف ديال الناس تكون صحية حتى تصدق.
1: للأسف بروفيسور أنا سأضطر لأنه رديء الصوت وسأضطر إلى قطع إعادة الاتصال بك، أمر إلى الأستاذ ياسر. كانت كتشرح لنا الأستاذة بالنسبة إحنا عندنا تغطيات يعني متعددة، وإن شاء الله ننتظر دمج كما ورد وتكلمنا عليه كثير في البرنامج أنه سيتم دمج صناديق يعني التعويضات في ويصبح عندنا صندوق واحد. هل لا لا الناس اللي ما عندهم ولا تغطية شنو ينديروا معهم؟
0: يا أستاذ عيوش هو من الناحية النظرية
1: عيش
0: اسمح لي عيش كان أعتقد أنه من الناحية النظرية فما كينيش ناس اللي دابوا لو خارج تغطية أو لا كوفيرتور ميديكال حكم أن لغامات تبدل لوريجيم ديال لاسينيسيس، وما على المواطنين كما قالت الأستاذة إلا أنهم يسارعوا باش يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد اللي هو الأريسو اللي كيضمن لهم لاكسي للتغطيه الصحيه بواحد الانواع، يا اما متضامن بالنسبه للناس اللي ما قادرينش انه يدفعوا الاشتراكات ديال الخيرات، او لا شامل بالنسبه للناس اللي هما قادرين على انهم يدفعوا واحد الاشتراك اللي هو بسيط. المشكل اللي كاين كما قالت الدكتور هو ان الناس ما كتمشيش تصارع تشارك في هذا النظام هذا او لا تسجل، كتبقى كتسنى حتى لا قدر الله كيوقع المرض وعاد كيلقاو راسهم قدام واحد لوبستاكل ديال انه خصو يدير لو بايمون ديالو خلاص ويتسنى 3 شهور ديال ستاج كتسمى بيريود دو ستاج اللي عاد من بعد منها كتخول له انه يبدا العلاج. وكما قالت الدكتوره المرض ما كيرحمش، راه ما كيتسناش 3 شهور، راه العلاج كون ما بدا بكري وبدا العلاج ديالو مبكرا راه كتكون النتيجه احسن. دونك من الناحيه العمليه خاص جميع المواطنين المغاربه اللي ما عندهمش نظام تأمين إجباري في القطاع العام أو الخاص أو الأسيرونس بريفي أو الميتويال بريفي خصهم يسارعوا يسجلوا في هذا النظام هذا الأريسو ويشوفوا المؤشر ديالهم وشنو كيسمح لهم، واش بأمو تضامن أو لا بأمو شامل.
1: ولكن القصة كلها في المؤشر، وانتم يا سادة كرام تابعتوا معنا خلال الحملات الانتخابية والوعود التي أطلقتها الكثير من الأحزاب السياسية بخصوص أنها ستعيد النظر في مسألة المؤشر. كثير من الفئات الهشة اللي بقيت رهينة للمؤشر طلع المؤشر هبط وهي في رحلة علاج سرطان. أستاذ ياسر
0: هذا هو التمني ديالنا احنا في التعاضدية العامة، بحكم أن التعاضدية العامة راه المؤسسة اللي تحدثت 1946 ياك، والهدف ديالها منذ تكريات هو غير ربحي ياك، وكتهدف إلى التعاون والأخر ما بين المنخرطين. احنا هذه المسألة ديال الاندماج ما بين الكنوب سينيسيس مسألة اللي كنعتبروها مسألة عادية، وكنتمنوا أنها تكون واحد الباب جديد اللي غادي يحاول انه يعطينا واحد المتنفس ونشوفوا الامور يمكن بواحد المنظار اللي هو اكبر
1: ان شاء الله.
0: الحاجه اللي هي مهمه التعاضديه العامه كتشارك في هذا البرنامج الوطني ديال مراقبه السرطان في المغرب بواحد الحبه الطريقه اللي هي بسيطه، لان بين المحاور ديال هذا البرنامج ديال البرنامج الوطني للوقايه والمقارنه مراقبه ديال السرطان في المغرب والكشف المبكر
1: صحيح.
0: خصوصا بالنسبه للنساء اللي عندهم مرض سرطان الثدي وعنق الرحم. والتعاضديه العامه انضمت في هذه العامين الاخيره 3 ديال القوافل الطبيه ضخمه اللي استفدت منها اكثر من 60,000 مواطن، وبين هاد الناس اللي استفدوا هو الناس اللي كانوا كيخضعوا لامامو غرافي واللي خضعوا الفحوصات ديال الجينيكولوجي بطريقه مباشره.

0: مؤشرة، وهالشي هذا كي
1: الأستاذ
0: يحول
1: ياسر
0: الناس.
1: أكمل الفكرة، أكمل الفكرة ونعطي الكلمة الأخيرة للبروفيسور فضيلة.
0: يعني القوافل الطبية اللي كتنظم التعاضدية العامة كان عندها واحد الدور كبير في لو ديتيستاج ديال مجموعة النساء اللي كانت عندهم لو كونسير ديال الكولون او الكونسير دو سان.
1: ونتمناو عن السيدات المغربيات منين ما يسمعوا اي حمله للكشف المبكر انهم يتفضلوا ويسارعوا، لانه الوقايه خير من العلاج. بروفيسور فضيله، الكلمه الاخيره لك في ثواني، ما عندكش كثير من الوقت، شنو رسالتك؟
2: الكلمه الاخيره دائما تنقولها وتنعاودوا، هو الكشف المبكر، وانه الناس ما يتسناوش انهم حتى يمرضوا باش انهم يمشيو يتقيدوا في سي ان اس اس او في اون اسيغونس بريفي، لان الحياه ما عندهاش شمال. الحمد لله دابا عندنا هاد التغطيه الصحيه اللي ما كانتش قبل، دابا التغطيه الصحيه اي واحد يمكن له يمشي يديرها، دونك ما يتسناش حتى يمرض باش يمشي يتقيد فيها. وراه اللي تنبغي نطمئنوا دائما الناس هو انه الحمد لله راه في المغرب كاين جميع الكفاءات وجميع العلاجات، خاص غير تكون التغطيه ويكون لي ستاد اللي يكونوا بخيكوس، يعني تكون مراحل مبكره، وان شاء الله الشفاء للجميع.
1: بالتأكيد، شكرا جزيلا لكم أساتذة، شرفتونا اليوم بالبروفيسور فضيلة كوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية. شكرا جزيلا لك بروفيسور فضيلة. شكرا لك الأستاذ زوابة ياسر، رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. والصيدلاني الدكتور يحيى محمد الغوتي، شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى، شكرا. وشكرا لكم سادة المستمعين على حسن الوفاء والمتابعة، ألتقيكم غد على نفس المحطة وفي حدود 11 صباحا.
3: sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Avec vous, Lina Tagui, bonjour à toutes et à tous. À la une, plus de 86 000 manifestants dans les régions françaises ce matin. Le mouvement des lycéens qui réclament de meilleures conditions d'études gagnent de l'ampleur. Ce midi, nous serons en direct depuis le cortège de manifestants à Paris.

ناظور والحسيمة، رعدية في بعض الفترات، تساقطات مطرية مرتقبة كذلك بالأطلس المتوسط وبالقسم الشرقي من الأطلس الكبير والقسم الداخلي من أقاليم جنوب المملكة. في مقاييس الحرارة المرتقبة 18 درجة بشفشاون، 27 بطنجة، 28 درجة بكل من الرباط ورزازات العيون الراشدية والصويرة، 29 بالدار البيضاء فاس وأكادير، 32 بوجدة و33 درجة بمراكش. في توقعات أحوال السماء بعواصم شمال إفريقيا، بالجزائر سحب متفرقة ومعدل الحرارة 28 درجة، في تونس الطقس غائم جزئيا والحرارة تصل إلى 33 درجة، متوقعة كذلك بنواكشوط مع أجواء غائمة وعاصفية في بعض الفترات، 29 درجة بالقاهرة وطرابلس مع طقس مشمس على العموم. بالمناطق الغربية والوسطى لإفريقيا، بدكار الأجواء غائمة والحرارة تسجل 30 درجة، بكوناكري الطقس ماطر والحرارة في حدود 28، بأبيجان الأجواء نصف غائمة مع عواصف رعدية والحرارة تسجل 29 درجة، الحال كذلك في ليبروفيل مع حرارة تصل إلى 34، وبنجامينا الطقس حار والمحرار يرتفع إلى 37 درجة مئوية. في التوقعات الخاصة ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس الطقس مشمس للثلاثاء على العموم مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الأجواء نصف غائمة والحرارة في حدود 20 درجة، 21 درجة مرتقبة بكل من مدريد وروما مع أمطار بالعاصمة الإيطالية. بسماء إسطنبول سحب متفرقة والحرارة تسجل 22 درجة، الطقس بارد في موسكو والمحرار يشير إلى 12 درجة، بنيويورك الأجواء مشمسة والحرارة في حدود 16 درجة مئوية.

0: منها، وبينما تتواصل الاتصالات لتشكيل الأغلبية تطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحالفات التي يجري التفاوض حولها ومدى اقتراب المشاورات من الإعلان عن تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مرحبا.
1: مرحبا إبراهيم، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: إذن تتواصل عادل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، فهل اقتربت مرحلة الحسم، وما هي أبرز السيناريوهات المطروحة في هذه المرحلة؟
1: نعم، يبدو أن الزمن ليس في صالح فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة، وهي تسارع الخطى من أجل تشكيل تحالف حزبي لحكومتها المقبلة. على ما يبدو هي اختارت التقارب مع أحزاب تنتمي إلى ما تسمى تاريخيا بالكتلة الديمقراطية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، وسط ترقب هذا اليوم لمشاورات تجري بعيدا عن الإعلام، ترقب لاستقبالها لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وعلامة استفهام كبيرة حول غياب جلسة ثانية مع حزب التجمع والوطن الأحرار الثاني انتخابيا وشريك الأصالة والمعاصرة في الحكومة السابقة المنتهية ولايتها. نتواجد هنا في مقر حزب التقدم والاشتراكية الذي يعقد دورة استثنائية لبرلمانه الداخلي. محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب طلب تفويضا من برلمان الحزب من أجل المضي قدما مع مكتبه السياسي في هذه المشاورات. بن عبد الله قال جملة مفتاح في كلمته أمام برلمان الحزب، قال أنه استمع إلى فاطمة الزهراء المنصوري ونقل إلى برلماني حزبه أن هنالك تجاوبا كبيرا من رئيسة الحكومة المكلفة، ووصف أجواء المفاوضات في الجولة الأولى والثانية بأنها أجواء من الثقة، وتحدث عن الإرادة في بناء توجه إصلاحي كبير. من المرتقب أيضا أن تمضي هذه المشاورات تجاه الأحزاب الصغيرة، في هذه الأثناء تستقبل كلا من أمين عام حزب الاتحاد الدستوري وأيضا أمين عام حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. المنصوري على ما يبدو تريد تحالفا عدديا مريحا لها في البرلمان يقيها ضربات المعارضة، وأيضا تريد أحزابا بشرعية سياسية تاريخية في مواجهة معارضة سياسية وبرلمانية شرسة ممثلة في تحالف اليسار وأيضا في حزب العدالة والتنمية. من المرتقب أن تكون هنالك جولة ثالثة من هذه المشاورات تجمع جميع الأحزاب التي سوف توافق على التواجد مع الأصالة والمعاصرة على مستوى الهيكلة الحزبية للحكومة، ومن ثم المضي لتوزيع الحقائب. السيناريو الأول الآن يتحدث بحسب ما يروج في العاصمة الرباط عن 9 مقاعد للأصالة والمعاصرة، 5 للاستقلال و3 مقاعد لكل من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.

0: بعد هذا الإعلان نتابع تقرير مراسلنا يوسف الأمجد.
1: من أنقرة إلى الرياض، رسالة تضامن تركية مع السعودية، هذه المرة تحت مظلة اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان. الدول الثلاث اتفقت على تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات المتفق عليها للسعودية وتسريع نشرها في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المملكة من طرف ميليشيات الحوثي. بالنسبة إلى أنقرة، تعكس الخطوة التزاما بالوقوف إلى جانب الرياض وتمنح الاتفاق

خاطر التعرض لاستهدافات بالطائرات المسيرة الروسية، وهو ما يعني أن 205 من القطارات ألغيت رحلاتها أو أربكت في اليوم الواحد، وأجبر المسافرون خلالها على توقفات اضطرارية لاذوا بعدها بالغابات والحقول لساعات في انتظار زوال التهديد. منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا عام 22 و2000 دمرت هجمات بطائرات مسيرة روسية مئات

0: الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
1: أخيرا في المجال الرياضي كرة القدم ومنافسات دوري الأمم الأوروبية، فرنسا تقلب تخلفها أمام بلجيكا إلى فوز مثير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتتصدر المجموعة الأولى، وإيطاليا تستعيد هيبتها بفوز ثمين على تركيا. حسن جابري.
2: كرة القدم لا تكافئ دائما من يتقدم أولا، ولا تعاقب من يتأخر طويلا، أحيانا تكافئ من يبحث عن الحلول حتى صافرة النهاية. هو ما جسده المنتخب الفرنسي أمس في قمة مثيرة في رابع جولات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب البلجيكي. على ملعب فرنسا تقدم الضيف البلجيكي بهدف أول في الدقيقة 35، ظل التقدم صامدا حتى الربع ساعة الأخير قبل أن تتغير ملامح المباراة في 7 دقائق. تغييرات المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان كانت بمفعول سحري. ديزيري دوي أدرك التعادل لفرنسا في الدقيقة 77، وبعد 4 دقائق منح ريان شرقي التقدم لأصحاب الأرض. ثم جاء الدور على النجم ميكايل أوليسي ليحسم المواجهة في الدقيقة 88، سجل الثالث، وبعدها ب3 دقائق سجل الهدف الرابع. عادت فرنسا بتميز في الشوط الثاني، وزين الدين زيدان بدا فخورا بردة فعل لاعبيها.
3: صحيح، تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول. افتقدنا ربما للإيقاف في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل، وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
2: فرنسا بهذا الفوز رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيطالي الذي تفوق على نظيره التركي ب3 أهداف لـ1. واليوم وفي تتمة الجولة الرابعة، إسبانيا المتوهجة في صدارة المجموعة الثالثة تواجه منتخب كرواتيا، فيما المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره التشيكي.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
1: نبدأ إذن من مشاورة تشكيل الحكومة في المغرب، ماذا في الصحف والمواقع الإخبارية؟
4: أغلبية المنصور تقترب من الحسم، والكتلة تتصدر حسابات التحالف، تعنون هسبريس مصدر قيادي.

0: بأمن المنطقة وحركة التجارة، ما يجعل التعامل مع تحولاته جزءا من المصالح الخليجية السياسية والاقتصادية والأمنية. تغيير الرئيس لا يحل مشكلات البرازيل المزمنة. القصة تحظى باهتمام الصحف. فورين بوليسي تقول إن الانتخابات الرئاسية البرازيلية رغم احتدام المنافسة فيها بين اليمين واليسار لن تعالج بالضرورة المشكلات البنيوية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: تحظى الاحتجاجات الطلابية بتفاعل واسع على منصات التواصل في فرنسا وفي غيرها من مناطق العالم مع تطور الاحتجاجات في المدارس الثانوية التي تجاوزت المطالب التعليمية لتتحول إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه. الترند من توقيع نور الدين الحوتي.
4: تشهد منصات التواصل في فرنسا وفي غيرها من مناطق العالم تفاعلا كبيرا مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية. الاحتجاج

0: مامد.
1: مرحبا لينا، مرحبا مستمعينا الكرام. أهلا بكم. مستهل الموجز من فرنسا، حيث استأنف الطلاب احتجاجاتهم بعد عطلة نهاية الأسبوع في حراك يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة، ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في تظاهرات تشهدها باريس ونحو 30 مدينة أخرى اليوم. ومنذ ساعات الصباح بدأ طلاب بإغلاق عدد من المدارس في العاصمة، وتستعد السلطات لنشر نحو 2000 شرطي ودركي لتأمين المظاهرات بعد أعمال لعنف وتخريب ومواجهات شهدتها بعض التحركات خلال الأيام الماضية. وبحسب وزير الداخلية، أوقفت الشرطة أكثر من 5000 شخص خلال الأسبوع الماضي، 85 منهم من القاصرين. ومنذ انطلاق الحركة أصيب 215 طالبا، وأكثر من 700 من عناصر الأمن، ونحو 100 من العاملين في قطاع التعليم. وجهتنا اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المتحدث باسم التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربية محافظة تعز. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة لأهداف تابعة للحوثيين، أسفرت عن تحييد 1747 من عناصر الجماعة المدعومة من إيران. في منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، عقد المجلس الأعلى للدولة أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 من غشت الماضي والمتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. أرى أن المجلس الأعلى للدولة حرص على تأكيد تمسكه بالانخراط في خريطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 من غشت 2025، باعتبارها إطارا يستند إلى مسار سياسي واضح ومرجعيات دستورية قائمة. في المغرب، تتسارع اليوم مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مع انتقالها إلى مرحلة أكثر تقدما في الاتصالات بين رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري وقيادات الأحزاب المفوضة بالتفاوض من قبل مجالسها الوطنية. وبعد لقائي أمس مع الأمين العام للتقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشقر، تلتقي المنصوري اليوم الأمين العام للحركة الشعبية محمد الزين والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في إطار البحث عن صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيبة الأغلبية، رغم بروز توجه يضم الأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع بقاء مشاركة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة، في وقت لم يحسم فيه بشكل نهائي موقع التجمع الوطني للأحرار. في أخبار المستديرة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة اليوم مباراته الخامسة والأخيرة ضمن تصفية بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة، عندما يواجه نظيره الليبي بملعب قناة السويس بمدينة الإسماعيلية المصرية. ويسعى المنتخب الوطني إلى إنهاء مشاركته في هذه التصفيات متصدرا للترتيب، بعدما حسم رسميا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في غانا سنة 2027 إثر النتائج الإيجابية التي حققها خلال مبارياته الثلاث السابقة. بالخبر الرياضي مستمعينا، ننهي الموجز لحظات وتعود إليكم لينا تاغي لتتمة باقي مواد لو غران جورنال. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
2: Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation.
3: Des artistes à la suite de...
2: Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Lina Taghi.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média, il est 13h, passé de 5 minutes. On en parlait tout à l'heure dans le journal, la mobilisation des lycéens qui prend de l'ampleur en France. Ils sont en ce moment à Paris en train de

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

بن عبد الله والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشقر. تلتقي المنصوري اليوم الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في إطار البحث عن صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيبة الأغلبية.

0: وستون مليون درهم. بشكل عام بلغت الصادرات المغربية إلى غاية ما تم غشت حوالي 334 مليار و892 مليون درهم، بزيادة نسبتها 8.7%. أرقام تؤكد من جديد استمرار تنوع النسيج التصديري المغربي مع بروز قطاعي السيارات والطائران كرافعتين أساسيتين للنمو رغم تراجع بعض القطاعات التقليدية.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30.6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من هذه السنة. وتوضح المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أن هذا المستوى من الادخار يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5%. في المقابل بلغ إجمالي الاستثمار الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون بلغ 35.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بين الادخار والاستثمار. فماذا يعني ذلك وما أبعاده الاقتصادية وآثاره أيضا؟ هذا ما نناقشه مع الأستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين سامي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا على الاستضافة ومرحبا على الدعوة.
0: أستاذ سامي، عندما يكون الاستثمار عند 35.6% من الناتج الداخلي مقابل ادخار وطني عند 30.6%، هل نحن فعلا أمام فجوة تمويل مقلقة؟ أم أن أمام هذا الثمن الطبيعي الاقتصاد يرفع استثماراته استعدادا لمرحلة نمو أكبر؟
2: أولا يمكن القول أننا لسنا أمام فجوة، ولكن أيضا أمام فجوة. لسنا أمام فجوة مقلقة، ولكن أمام فجوة كتستدعي اليقظة، لأنها لا تعني تلقائيا وجود أزمة. فإذا لاحظنا أن الفارق بين الاستثمار والادخار هو يبلغ فقط حوالي 5 نقاط من الناتج، وبالتالي هو يعبر عن حاجة الاقتصاد إلى موارد تمويل مكملة حسب المعطيات ديال الفصل الثاني من سنة 2026، وبالتالي هذه لا تمثل بشكل كبير حصيلة السنة الكاملة. وبالتالي اليوم يمكن أن نقول أن هذه الفجوة تظهر عندما أي بلد يوسع استثماراته، لأن تكلفة البناء بنية تحتية أو شبكة نقل كتدفع أو تدفع قبل أن تبدأ هذه المشاريع في إنتاج المداخل، وبالتالي يكون في بعض الأحيان اللجوء إلى التمويل الخارجي مقبولا إذا ساعد بشكل أو بآخر على بناء قدرة إنتاجية أكبر. بالتالي يمكن القول أن النمو المستقبلي ليس دائما مضمونا بمجرد ارتفاع الاستثمار. بالتالي السؤال الحاسم الذي دائما نتطرق إليه وهو هل ستخلق هذه المشاريع إنتاجا وفرص عمل وصادرات ومداخل تكفي لتغطية التكلفة الحاصلة. وبالتالي أعتقد في تقديري أن اليوم تصبح الفجوة مقلقة إلى إن صح الأمر بهذا التعبير عندما تتأخر العوائد أو عندما يتأخر عائد الآثار، وكترتفع التكلفة ديال التمويل وكتتراكم الالتزامات. هنا تصبح الفجوة مقلقة. أما إذا دخلت المشاريع واحد الحيز ديال التشغيل وكانت الإنتاجية ديال الاقتصاد، يمكن تكون هذه الفجوة هي مرحلة مرحلية وانتقالية.

0: مرات ضخمة في البنية التحتية، في الطاقة، في الماء، في الصناعة، يعني تزامنا مع هذا التقرير الذي يفيد باتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار. هل تستطيع المدخرات الوطنية وحدها مواكبة هذا الطموح، أم أن الاقتصاد يحتاج بشكل متزايد إلى التمويل الخارجي؟
1: اولا ما يمكنناش نقول بان اليوم الادخار الوطني وحده كافي باش يمول هذا الاستثمار، فهو اذا لاحظنا يعادل حسابيا نحو 86% من الاستثمار اليوم، ولكن اعتقد ان الاعتماد على الخارج سيزداد بالضرورة كل سنة، وبالتالي هذا كيتوقف على سرعة نمو الدخل وعلى الادخار وأيضا على المردودية ديال المشاريع. هذا أولا. بالإضافة أن التمويل الخارجي اليوم هو كيضيف واحد الرأس مال وواحد الخبرة وواحد التكنولوجيا، بالإضافة لواحد الأسواق جديدة، ولكن الأساس في هذا الشيء هو نوع الشراكة. فالشراكة في رأس المال كتختلف على القرض، التمويل طويل الأجال كيختلف على الالتزام اللي كيستحق السدد ديالو بسرعة، فبالتالي هذه أمور كتدخل في التمويل الخارجي. ناهيك أن اليوم خصنا ننتبه أيضا إلى العملة، فالمشروع اللي كيحقق الإيرادات ديالو بالدرهم وكيتقترض بالعملة الأجنبية يقدر يتعرض لارتفاع كلفة السدد إذا تغير سعر الصرف. فبالتالي اليوم المغرب محتاج لواحد القاعدة قوية من الموارد الطبيعية، من الموارد الوطنية، ولكن خصو يكملها بواحد التمويل خارجي اللي يكون منتقي بشكل جيد ويكون ملائم، ولكن أيضا يحسن من سلامة هذا المزيج باش تولد الاستثمارات صادرات وتحقق ثورات في الواردات، وأيضا تكون عندنا موارد مالية مستدامة، لأن الأساس هو في استدامة الفجوة. واش غادي توقف على العائد والقدرة على خدمة الالتزامات وماشي على الحجم ديالها وحده بشكل كبير؟
0: يعني الأهم من حجم الادخار هو كيف يتحول إلى استثمار منتج.
1: أكيد
0: هل
1: هو
0: المشكلة
1: التحول إلى
0: في
1: استثمار
0: كمية
1: منتج.
0: الأموال المدخرة أستاذ أمين سامي، أم في قدرة المنظومة المالية على توجيه هذه الموارد نحو المقاولات، نحو الاستثمار؟

0: استثمار مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ما هي المعادلة التي يجب بناؤها بين الادخار والاستثمار والتمويل الخارجي حتى لا يتحول هذا الطموح الاقتصادي إلى عبء على النمو وعلى الاستقرار المالي؟
1: أولا المعادلة المطلوبة يمكن القول أن أخصها تجمع بين نمو قدرة الاقتصاد. أولا خصنا ننمي الاقتصاد باش تكون عنده القدرة على توليد الموارد، ولكن أيضا بالمقابل خصو تكون القدرة على الوفاء والإيفاء بالالتزامات دياله. فبالتالي هنا كتقتضي هذه المعادلة واحد ربعة ديال العناصر أساسية. أولا خصنا من زيادة الادخار عبر ارتفاع الدخل والأرباح، هذا أولا مع تسهيل كفاءة الإنفاق والحفاظ على النفقات الأساسية للأسر، لأن الأسر اليوم هي كتساهم في هذه العملية. ثانيا خصنا الاختيار للمشاريع ديالها خص يكون وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي، وانها خصها تكون كتعالج واحد الاختناق حقيقي، خاصة نحن نعرف اليوم مشاريع ديال الماء، الطاقة، النقل، الانتاج. فبالتالي خاص هاد القطاعات او هاد المشاريع اللي تكون في هاد القطاعات كتعالج واحد الاختناق، ولكن ايضا تكون كتحقق واحد العائد الاقتصادي والاجتماعي. المسألة الثالثة خاص الملائمة ديال التمويل مع المشروع بشكل كبير. فاليوم خصنا واحد الأجل مناسبة الاقتراض بالعملة الأجنبية أو المحلية، مع المسألة المهمة والأساسية وهو خصنا نتعلمو والمقاولة تكون عندها القدرة على تدبير واضح لمخاطر الصرف بشكل كبير. ثم الرابع المسألة الرابعة وهي الاحتساب الكلفة ديال التشغيل وديال الصيانة، لأن التمويل ديال البناء أو الشبكة ماشي وحده كيضمن الاستمرارية.

والمؤسسات التعليمية امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة. في شأن الأوروبي دائما وتحديدا في إسبانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر. وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حله رئيس الوزراء النظر في المرسومين بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا، وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة يوم الجمعة، ما أدى إلى أزمة سياسية تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقل على أن يطبق في هذه الحالة بصورة مؤقتة. وجهتنا اليمن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية هناك تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. المتحدث باسم التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا غربية محافظة تعز، كما أعلنت القوات

0: تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
0: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شحال من المرة جاتك أنت أو لنتي فكرة وقلتي تيان هذه الفكرة هي اللي خاصني نديرها فيديو، وبقيتي كتشوف فيها وكتفكر وكتصور في راسك كيفاش غادي تقولها وكيفاش غادي تصور وشنو غادي تلبس، ومن بعد ما درتي والو حيت ربما قلتي انا مازال ما واجدش او لا انا مازال ما واجدش، ما عنديش المعدات، ما عنديش كاميرا مزيانه، ما عنديش تليفون اللي فيه كاميرا مزيانه، وما عنديش اضاءه مزيانه، ما عارفش شنو غادي نقول، او ببساطه خفتي شنو غادي يقولوا عليك الناس. والغريب أنه مواقع التواصل الاجتماعي عطتنا واحد الحاجة اللي ما كانتش متاحة من قبل، واللي هي كل واحد فينا تقريبا أصبح عنده منبر، عنده هاتف، عنده كاميرا، عنده حساب، وضغط على زر وانشر. ولكن امتلاك المنبر ما كيعنيش بالضرورة أن يكون عندنا صوت، لأن السؤال الحقيقي ماشي كيفاش خاصني نصور الفيديو، السؤال هو شنو غادي أنا نقول في هذا الفيديو، وشنو الشيء اللي غادي يخليني وسط ملايين الفيديوهات نكون أنا ماشي نسخة أخرى من شخص آخر. اليوم بغينا ندخلوا شوية المنطقة اللي ما كتبناش في الشاشة،

0: 1 حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا بكل صديقات الأصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم، أنتم تستمعون لحياة أونلاين على ميدي آن. وطبعا هناك أخبار اللي كتمر علينا كل نهار وكنشوفوها، لكن الأهم هو أنها تؤثر وتغير في العالم الرقمي وبالتالي تؤثر على حياتنا اليومية. اليوم غادي نشوفوا شنو الأخبار اللي تشدات في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب الخوارزميات تدخل النقاش السياسي وتؤثر في النقاش العام. أبل تشدد الحراس على الهاتف والسبب الذكاء الاصطناعي. جوجل تجيبك قبل أن تدخل إلى الموقع. وأوروبا تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب الهيئة العليا لاتصال السمع البصري الهاكا نشرت دراسة بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي بين فرص التأثير ومخاطر التضليل. والدراسة اشتغلت على الحياة الرقمية للأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان وعلى الطريقة اللي استخدمت بها المنصات الاجتماعية للتواصل مع المواطنين. لكن المثير بالنسبة لنا مش فقط الأحزاب وإنما دور الخوارزميات. دراسة ديال هكا كتهضر على أو كتهضر صراحة على التضليل، استقطاب الخوارزمي والتلاعب بالمحتوى وكيف أصبحت المنصات الاجتماعية فضاء للتعبير السياسي، ولكن أيضا فضاء يمكن أن تنتشر فيه المعلومة المضللة بسرعة. والأرقام كتعطي فكرة عن حجم العمل اللي قامت به الدراسة. خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى ماي 2026 تم تحليل 2651 منشور على فيسبوك لصفحات رسمية ل 12 حزب ممثل في البرلمان، و 925 فيديو على تيك توك لستة أحزاب، و 507 فيديوهات على يوتيوب لخمسة أحزاب، و 1012 منشور على إكس لأربعة أحزاب. أي أننا ما كنهضروش عن طباعات عامة بل عن بيانات ومحتوى رقمي تمت دراسته وتحليله. السؤال اللي كيهمنا احنا كمستخدمين بسيطين، إلا كنتي اليوم كتشوف أو يومياً كتشوف 100 فيديو سياسي، لكن الخوارزمية هي اللي قررت أي 10 غادي تظهر أمامك، فهل أنت الذي اخترت ما تشاهده أم أن الخوارزمية اختارت أولاً وأنت اخترت بعدها؟ وهذا السؤال يصبح أكثر أهمية في المغرب لأننا أصبحنا مجتمعاً متصلاً بشكل واسع جداً. واش فرصكم باللي أنه بحسب أحدث أرقام داتا ريبورتل كان هناك حوالي 35 مليون ونصف المليون مستخدم للأنترنت في المغرب في نهاية 2025، أي أن نسبة انتشار الأنترنت بلغت أكثر من 92% من السكان. وكان هناك حوالي 23 مليون هوية مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل أو يفوق 59% من السكان. يعني ببساطة النقاش اللي كان في الشارع أصبح جزء كبير منه الآن على الشاشة. ومن هنا نخرج من المغرب إلى سؤال عالمي، إذا كانت الخوارزمية قادرة على معرفة ما يجذب انتباهنا، فماذا يحدث عندما تصبح قادرة أيضا على معرفة ما يجعلنا نبقى على الشاشة؟
0: رادار أونلاين.
1: تخيل معايا أنك غادي تعطي مساعد بالذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الهاتف ديالك أو للجهاز ديالك، ماشي فقط إلى سؤال كتبتيه ليه، بل إلى الملفات، إلى البريد الإلكتروني، الصور، التطبيقات، وربما سجل التصفح. هنا كتبدأ المشكلة، لأنه الذكاء الاصطناعي الجديد ما بقاش دائما مجرد شات بوت كينتظر سؤال منك ويعطيك هو الجواب. هناك ما يسمى AI agents أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أنظمة كتستطيع تنفيذ خطوات متعددة، استخدام أدوات والقيام بمهام نيابة عن المستخدم. ولهذا الشيء هذا بدأت أبل كتشدد القيود حول ما يسمى Full Disk Access على أجهزة ماك، وهي صلاحية حساسة كتمنح تطبيقات وصولا واسعا إلى بيانات الجهاز. الفكرة الأساسية، كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر استقلالية أصبح السؤال

0: السؤال عن الصلاحيات اللي كنعطيوها ليه أكثر أهمية. وهنا ربما كنحتاجوا إلى تغيير سؤال اللي نطرحوه على التكنولوجيا. ما بقاش حالة دي كنا كنقولوا شنو يقدر يدير لنا الذكاء الاصطناعي، إنما السؤال ولا شنو نسمح له يدير في البلاستي. لأن هناك فرق كبير بين أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أنه مثلا يكتب لك رسالة، وبين أنه تقول له سير دخل البريد الإلكتروني ديالي، قرأ الملفات، ابحث، رتب، أرسل وقرر. وهنا كتبدأ الحدود ما بين الإنسان والآلة تصبح أقل وضوحا. لكن هناك جانب آخر، حتى عندما لا نعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية الدخول إلى الأجهزة ديالنا، نحن كنعطيوه شيء آخر باستمرار اللي هي الأسئلة ديالنا. وهذه الأسئلة خصكم تعرفوا أنها أصبحت تغير حتى طريقة بحثنا عن المعلومات.
1: رادار أونلاين.
0: شحال هذه ملي كنا كنقلبوا في جوجل كانت العملية واضحة، كنكتبوا السؤال وجوجل كيعطينا مجموعة من الروابط، وكحنا كندخلوا هذيك المواقع وكنبحثوا عن الجواب. لكن مع AI Overviews و AI Mode جوجل غيرت هذه العلاقة. فبدلا من أنك تقول له ربما هذا الموقع اللي كتلقى فيه الإجابة، يمكنها أنها تعطيك الإجابة نفسها داخل صفحة البحث، والأرقام تكشف حجم التحول. جوجل قالت باللي أنه AI Overviews تجاوز 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا، بينما تجاوز AI Mode 1 مليار مستخدم شهريا. وهنا طبعا كيظهر سؤال كبير بالنسبة لنا، بالنسبة للصحافة، صنع المحتوى، وحتى أصحاب المواقع. إلا ولات جوجل كتعطينا الإجابة مباشرة، ما بقاش كتعطينا غير الروابط، علاش حنا غادي نضغطوا على الرابط؟ وشنو غادي يدفعنا أننا ندخلوا إلى الموقع؟ وشكون غادي يقرأ داك المقال كاملا؟ ومن سيشاهد الفيديو أصلا؟ ومن سيحقق أو يتحقق من أين جاءت تلك المعلومة؟ وهذه المشكلة طبعا ماشي بعيدة علينا، لأن المغرب نفسه حتى هو يعتبر سوق رقمي كبير جدا، لأننا عندنا حوالي أو أكثر من 21.5 مليون مستخدم كيمكن الوصول إليه عبر يوتيوب وفق بيانات جوجل إعلانية، وحوالي 15 مليون عبر إنستغرام، وحوالي 23 مليون عبر فيسبوك وفق بيانات دائما المنصة جوجل اللي جمعها داتا ريبورتال. وهذه الأرقام وصول إعلاني مش بالضرورة أعداد المستخدمين نشطا شهريا، وإنما يجب طبعا أننا نأخذها بعين الاعتبار. يعني أن المعركة على الانتباه المغربي أصبحت جزءا من المعركة العالمية على الانترنت. والسؤال طبعا اللي خاصه تطرح، إلى أصبح الذكاء الاصطناعي هو الوسيط ما بيننا وما بين المعلومة، فهل سنظل نبحث عن المصدر أم سنكتفي بالجواب؟
1: رادار أونلاين.
0: وقتاش الأطفال يمكن لهم يستعملوا

العالم الرقمي. المقترحات كتتجه نحو وضع قيود عمرية أكبر على استخدام منصات التواصل، مع أفكار كتتعلق بمنع الأطفال أصغر سنا من امتلاك حسابات مستقلة وإخضاع الفئات الأكبر للإشراف بارونتال وللإشراف الوالدين. واللافت أن النقاش ما بقاش متعلق فقط غير بتيك توك وإنستغرام، بل شمل روبوتات الدردشة والرفقاء الرقميين بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ لأن الطفل اليوم ما بقاش كيتعامل فقط مع إنسان آخر على الإنترنت، وإنما أصبح يتعامل مع آلة اللي كتقدر أنها تهضر معاه، تقترح عليه، تجاوبه، تبقى معاه وتونسه لساعات. والاتحاد الأوروبي كيناقش كذلك الحد من بعض التصميمات اللي كتشجع الاستخدام المفرط مثل التمرير اللانهائي، إضافة إلى قضايا الإعلانات الموجهة للأطفال والتحقق من العمر. وهنا كتظهر واحد نقطة مهمة، احنا كنقولوا باللي أننا نريد حماية الأطفال من جمع البيانات، لكن لكي نتأكد من أن المستخدم راهو طفل في الأصل قد نحتاج إلى جمع المزيد من البيانات عنه. إذن السؤال ماشي هو واش ولدي عنده تيك توك ولا لا، السؤال اللي خاصو تطرح هو شنو كيشوف ولدي، شنو كيأثر فيه، شحال كيبقى مكونكتي ومع من كيهضر. وهذا هو النقاش اللي ربما غادي نوصلوا له عاجلا ام اجلا، لان الحدود الرقميه لا تتوقف طبعا في اوروبا في قاره معينه ام في بلد معين. رادار اونلاين اليوم انتهى، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة.

0: الماضية حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الأول من حياة أونلاين.

الى محتوى وشنو كيوقع ما بين اللحظه اللي كتقول فيها عندي فكره واللحظه اللي كتشوف فيها هذه الفكره منشوره قدام الناس وكتلقى الاعجاب وكتبارطاجها وشنو اللي كتخلي من حياتها ومن حياتك ليها وشنو اللي كتقرر تشاركه مع الناس. واش ممكن تكون قريب من الجمهور من غير ما تفتح الباب كامل على حياتك؟ وفوق هذا كامل طبعا كيفاش كتلقى الأسلوب اللي كيقول هذا المحتوى ديالي كيشبهني ماشي نسخة من واحد آخر؟ يعني كواليس صناعة المحتوى من أن تكون الفكرة إلى أن تولي محتوى رقمي، هادشي اللي غادي نحاول نشوفوه نقتربوا له مع ضيفتنا الكريمة هيبة الخمليشي اللي هي صانعة محتوى متخصصة في التسويق الرقمي. غتعود لنا التجربة ديالها على التحديات اللي كتواجهها وعلى كيفاش كتشوف هي صناعة المحتوى من منظورها الخاص، لكن هادشي كله طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز 3:30.

0: صناعة المحتوى. شنو شنو شنو الفرق نظرك؟
1: ملي كتكون فقط كتابع ناس كتكون كتشوف فقط داكشي اللي كيبينوا لك، كتشوف فقط ديك الجانب المشرق من ديك الصناعه ديال المحتوى، ما كتشوفش مثلا بزاف ديال التحديات اللي كيواجهوهم، بزاف ديال الافكار اللي كيقدروا يوقفوهم في كل مره على انه مثلا يخرجوا لك واحد المحتوى اللي كيكون لائق بديك الصوره ديال

0: زعما بنات او لفتيات مغربيات راه اهم حاجه عندنا هو الرضا ديال الوالدين ديالنا. فبالفعل كنت دورت على ماما وعلى با، كنت وضحت لهم الفكره، ما كانش واحد التفاهم كبير، حيتاش يعني اذا رجعنا مثلا سنوات داكشي كان في شكل، يعني تشوف بنتك كل شيء يقدر يشوف مثلا فيديو ديالها راه ما عاد تستوعب شيء، ولكن كانت عندهم واحد الثقه فيا. علاش؟ حيت انا ديجا يعني عارفه زعما شنو كنقول، واخا زعما باقا مثلا صغيره ما غنبينش
1: يعني
0: شي حاجه
1: واعية.
0: ما خصهاش،
1: واخا ما قالوش ما قالولكش واش دابا انت بلاص ما تديها في قرايتك، هذو الهضره ديال الوالدين، بلاص ما تديها في قرايتك، وكيكونوا فعلا كيتخوفوا من هذه المساله لانه اي حاجه غتاثر لك على الدراسه ديالك. ما قالوكش انت بلاص ما تديها في قرايتك خرجتي لنا من الجنب؟
0: صراحة في الحالة ديالي لا، حيتاش ديجا كنت كنقرا مزيان، ولكن انا متأكدة باللي الناس اللي كيسمعونا دابا يقدروا يكونوا كيفكروا في هادشي. علاش؟ حيتاش صعيب انك توازن ما بين صناعة المحتوى وما بين انك تقرا مزيان، يعني يعني طبيعي انه اي والد انه يكون كيفكر في هادشي بالنسبة مثلا لولاده. انا بالنسبة لي لا، حيت كنت قادرة زعما انه نحقق زعما واحد التوازن، ولكن زعما عامة راه زعما
1: يعني مخاوف طبيعية،
0: طبيعية
1: انه الوالدين يخافوا على، لانه فعلا تقدر انه ديك المسألة تجروا على

0: المهم كنت كان بحال اللي كنقولوا في الطنجاويه كنديباني
1: باللي كاين. وهذه هذه النقطه هذه مهمه، علاش انا بغيت نسمع كيفاش درتي، لانه كاين بزاف الناس وبزاف ديال الشباب اللي هما عندهم فعلا عندهم افكار جميله جدا تقدر انها تبلور وتحط كمحتوى هادف جدا، ولكن العقبه اللي كيلقاوها هي ديال المعدات. كيقول لك انا ما عنديش تليفون مزيان باش نصور، او لا ما عنديش كاميرا بروفيسيونيل، او لا ما عنديش مكان لائق واحد الخلفيه مزيانه، وما عنديش اناره ممتازه، فما نديرش. واش هادشي يقدر فعلا؟ وانت دابا الان ماشي كهيبه في ذاك الوقت، الان كمتخصصه في التسويق الرقمي، فعلا انه الانسان يعني ينزل ويستسلم قدام هاد العقبه؟
0: لا ودابا خاصه في هاد الوقت اللي حنا فيه اصلا حتى الخوارزميات راه كيفضلوا ديك المحتوى العفوي
1: ناتورال
0: ناتورال انك فقط

0: حقا ما فهمتي مزيان ملي كتخدم على واحد الفيديو مزيان وكتعمل مونتاج واعر وكتعمل اضاءه ما كيطلعش مزيان يعني غير بدا
1: يعني هذه تشجيع الناس اللي ولكن حنا كنشجعوا الناس اللي عندهم محتوى هادي
0: اللي عندهم فكره طبعا عنده ما يقول اصلا حيت واخا انك زعما غادي تشبر وزعما صافي غتبدا ولكن خاص تكون عارف شنو غادي توصل شنو اصلا الهدف ديالك من هذا المحتوى هذا
1: يعني انت تحديتي هذه المساله هذه وديبانيت
0: ديك الساعه ولكن كانت فتره قصيره حيت اصلا وقفت عاد رجعت
1: واش التليفون خديتي ديال التليفون شي حد التليفون ديالك
0: كان عندي انا ديالي ولكن كان زعما متواضع عادي وحتى زعما من بعد طورت الواحد افضل ولكن انا كنهضروا زعما على واحد سامسونج اللي زعما عادي غير ديك الساعه كان زعما راه كيبان لي كاميرا
1: كنت عندك 14 عام ولكن انت توقفتي توقفتي لمده
0: ديك الساعه توقفت
1: ومن بعد علاش توقفتي
0: القرايه توقفت صراحه حيت كنت متخوفة من شنو غيجي من بعد إذا مثلا وصلت مثلا واحد الشهرة صافي أنا كنت زعما بديت كنشوف زعما المستقبل إذا مثلا وصلت ديك الساعة واحد الشهرة ولا شي حاجة واش نقدر نتحمل ديك الساعة ونقدر نقولوا كان حتى واحد شوية ديال نقص في الثقة في النفس ربما
1: لأن السن كان يلعب الدور ديالو
0: وكنت كنقول غادي نرجع واحد النهار ملي نكون واثقة زعما من راسي ومن الحاجة اللي كنقول ومتحملة حتى واحد شوية المسؤولية ديال راسي انه حتى إذا غلطت أو لو مثلا قلت شي حاجة أنا أصلا زعما زدت واحد شوية مثلا في العمر أكثر.
1: هي هاد النقطة هادي مهمة لأن وقفت عليها وأنت في سن صغيرة صراحة أنا كنحييك عليها وكنحيي والديك اللي رباوك على هاد المسألة هادي لأنه التخوف كاين اللي غيسمع يقول لك ويلي دابا هاد البنت كانت باقا صغيرة وكانوا داك عدد المتابعين قلال الناس تخاف من الشهرة ولكن هي واحد النقطة اللي مهمة داك حس المسؤولية في هذاك السن اللي كان عندك يعني مسألة إيجابية جدا لأنه كان واحدة أخرى تقول لك بالعكس تمشي مع هذاك الشيء ويعجبها الحال وبما أنها واخدة الرضا ديال والديها فإذا كنتي كملتي نفترض ماذا لو إذا كنتي كملتي في كنتي غتكوني مشيتي في أي اتجاه مشيتي
0: صراحة كنشوف راسي كنت ربما حتى المجال اللي كنقرا فيه كان زعما يقدر يكون مختلف حيت اذا كنت مثلا كملت كنت نكون بقيت حتى في ديك الشغف ديالي ديال انه مثلا كنقدم فيديوهات ديال انه مثلا كنهضر فكنت نقدر نكون اولا معروفه اكثر وكنقرا مثلا حاجه مختلفه تماما نقدر

0: هذه المساله هذه.
1: ولكن كان ممكن يكون مثلا طريق اخر مثلا انك تجبري على انك ديري فيديوهات لربما واخا انت ما راضياش عليها غير لانه لانه تولي المساله العمليه ديال انه خاصك تنشري، خاص يكون البارتاج، خاص يكون تفاعل، خاص يكون مشاهدات، وبالتالي بعض المرات او في غالب الاحيان انه الناس اللي هما واخدين هاد صناعه المحتوى كمهنه كيولي خصو يكون عنده تفاعل، فبالتالي ماشي ضروري انه هو يعبر على افكاره على داكشي اللي هو مآمن به واللي كيعتقد.
0: حيت اصلا من اهم الحاجات اللي كيخلي وقت

0: فيديو، خاص يعني تحس بلي عندك واحد المسألة باغي تناقشها مع ديك الجمهور ديالك، أو لا عندك يعني هدف من ديك المحتوى. حيت إذا جينا ونزلنا غير حيتاش هذاك واحد البيزنس ديالنا، ولا حيتاش باغيين مثلا ندخلوا منه فلوس، غنطيحوا حتى أنه كننافقوا ديك الناس اللي كيشوفونا واللي كيتسناو منا أنه نكونوا راسنا، أنه يعني نكونوا كيف ما حنايا أوف زعما الكاميرا غنكونوا زعما قبلتهم.
1: يعني تكون حقيقي تكون كما انت، ماشي ماشي كتمثل عليه او لا انك دير واحد الفيديو غير كتقول فيه دي تروك ولا اشياء اللي انت خصك باش تسوقها. هذه نقطه مهمه. دابا الان مع يعني الاستعمال ديال ادوات الذكاء الاصطناعي ولينا

غادي يواكب وغادي يمشي، هو اللي غيعرف يوظف الذكاء الاصطناعي، مش هو اللي غيقاوم ويقول ما غنستعملش الذكاء الاصطناعي. كيبقى الطريقه كيفاش انه كيستعمل هذاك الذكاء الاصطناعي. وهنا ربما واحد المساله اللي قلتي انت، كيولي المحتوى كيتشابه وبالتالي حتى شخصيته تولي كتشابه.

0: الحجم ديالك وكتقول لهم ها انا هذا الشيء اللي كندير واللي ما كندير. هذا الفضول زاد مع منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي وليتي تخصك دير بحال داك الشيء باش تطلع في
1: مع الاسف هذا الفضول زاد بزاف. يعني حتى ملي كتدخل مثلا يوتيوب وكتمشي لاول فيديو طلع راه كتجبروا لا علاقه مع شي زعما افاده ولا مع شي حاجه زعما اللي مثلا عنده واحد الهدف. فا يعني باش مثلا تشهر اسهل طريقه هي انك تفتح الباب ديال الحياه الشخصيه ديالك اسهل طريقه. ولكن في نفس الوقت اذا مثلا كنتي صبور وعندك واحد النفس طويل راه تقدر انك توصل بديك المحتوى ديالك الهادف. حيتاش اي واحد زعما يقدر انه يحصل عدد ديال المشاهدات عاليه ولكن واش يكون راضي زعما على راسه؟
0: هذه نقطه مهمه. هذه نقطه مهمه واش يكون راضي على راس على راسه. كنسمع بعض المرات كيقول لك وانا نبدا ندير داكشي اللي خصو يدار نعود على حياتي ومن بعد شفنا بزاف ديال صنع المحتوى سورتو البنات من بعد كيقول لك ولا هذه حياتي الشخصيه ما تدخلوش فيها. وانت كيفاش فتحتيها من الاول بعد تقول نسدها؟ واش الباب اللي تحل عاود تسد؟
1: كنت سائل بزاف زعما هاد الحاجه حيت بصح اذا شاركتي الحياه الشخصيه ديالك مع الناس خاصك تكون مستعد انك غتلقى انتقادات وغتلقى كلام اللي ما يعجبو حتى شي واحد يسمعو حيت انت اللي خليتيهم. يعني ديك الساعه ما عندك علاش تقول ما تدخلوش فيا؟ انت اللي من الاول فتحتي هاد الباب هذا. اذا ما كانش يخصك راه من الاول غادي تعمل واحد المحتوى اللي فيه واحد الحدود. عادي انك تعمل واحد الحدود واخا انك تبارطاجي مع الناس واحد شويه من مثلا الحياه ديالك. غادي تبارطاجي عي بعض لي كوتي مثلا القرايه ديالك الخدمه ديالك شي حاجه هكذا
0: اللي خصو الناس يعرفوه عليك. وهاد الحدود كاين ناس اللي يقول لك هو مع لي ريزو سوسيو لي ريزو سوسيو مع الخوارزميات صعب انك تضع الحدود, في حين انه كاين ناس وانت منهم اللي هما صناع محتوى واضعين حدود ديالهم وعندهم محتوى هادف وكيتشاف. غير هو الفرق خصو الصبر.
1: الصبر الطويل. انا باقا في ديك المرحله ديال الصبر دابا.
0: الصبر مهم. الصبر مهم لانه كيشوف اللي كيجي بسرعه كيمشي بسرعه. اكيد الحاجه اللي كتعب عليها ما بانت اليوم غتبان غدا. الفتاة المغربية اللي عندها حدود وكتحشم والفتاة المغربية اللي احنا كنعرفوها في الشارع, خلي عليا اللي كنعرفوها في الشارع, حتى هي ممكن انها هذاك الشيء ديالها بالتزامها بالحدود ديالها بافكارها تبرز على منصات التواصل الاجتماعي عندها مكان.
1: بالطبع انا بالنسبه لي هي اللي اصلا عندها مكان. حيتاش علاش لا ما نوريو شي زعما الناس انه ها الفتاة المغربيه ها كيفاش الصوره ديالها الحقيقيه بعيدا على الشائعات بعيدا على اللي كينزلوا زعما الاغلبيه.

0: راسك وتقتنع باللي اذا كنتي راسك راك غتوصل حتى للقلوب ديال ديك الناس اللي كيتابعوك.
1: صح، كل ما هو يكون صادق فهو بالاكيد كيصل الى قلوب المتلقي، قلب المتلقي. اذا جات عندك بنيته صغيره في لاج اللي انت بديتي فيه 14 سنه، صدقا صدقا هبه، تشجعيها ان تدخل صناعه المحتوى ولا تقولها سيري تتكبري؟
0: في 2026 ما غنشجعهاش صراحه، حيتاش ما بقاش نفس الشيء فحال شحال هادي.

0: تلتقي المنصور اليوم الأمين العام للحركة الشعبية محمد أزين والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في إطار البحث عن صيغة الأغلبية الحكومية المقبلة. المعطيات المتداولة تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيب الأغلبية رغم بروز توجه يضم الأصالة والمعاصرة إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مع بقاء مشاركة الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة في وقت لم يحسم فيه بشكل نهائي موقع حزب التجمع الوطني للأحرار. أبرمت المملكة المغربية وشركاؤها اتفاقية تقضي بشراء صندوق محمد السادس للاستثمار لحصة 10% التي تمتلكها شركة ريسي فارم الأجنبية في شركة ماغوك بيوتكنولوجي، مما يتيح انسحابا منظما للشركة الأجنبية بعد نجاحها في بناء وتجهيز المصنع. ويندرج هذا المشروع الملكي الاستراتيجي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2021 في إطار تعزيز الصيادة الصحية للمغرب، حيث يمتلك المشروع اليوم مصنعا متطورا في منطقة بن سليمان لتعبئة وتغليف اللقاحات والأدوية الحيوية. وسيتولى الصندوق السيادي مع بنوك مغربية كبرى دعم هذه الشركة لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي لتأمين الاحتياجات الصحية للقارة الإفريقية. في ليبيا عقد المجلس الأعلى للدولة أمس جلسة تم خلالها بالخصوص التصويت برفض الاتفاق الموقع برعاية أممية في 30 من غشت الماضي المتعلق بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتحديد الأطر القانونية والدستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. تمام 4:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة.

0: 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريض بالرباط رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي. وشهدت الزيارة ترأس المسؤولين الاختتام الناجح لأشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلفة مختلطة المغربية الإماراتية لبحث مجالات استراتيجية كالتعليم والصناعة الدفاعية، إلى جانب مشاركة الوفد الإماراتي في معرض مراكش للطيران 2026. وتقديرا لجهوده في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، سلم الفريق أول محمد بريض للمسؤول الإماراتي وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي خصه به العاهل المغربي. نتحول إلى فرنسا، حيث شهد الحراك الطلابي في البلاد تصعيدا كبيرا بعد مشاركة نحو 256 ألف متظاهر وفقا للسلطات الفرنسية، مما أدى إلى إغلاق جزئي أو كلي لنحو 891 مدرسة ثانوية و57 موقعا جامعيا

0: لتعبئة وتغليف اللقاحات والأدوية الحيوية، وسيتولى الصندوق السيادي مع بنوك مغربية كبرى دعم هذه الشركة لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي لتأمين الاحتياجات الصحية للقارة الإفريقية. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن، أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاص قبل الانتخابات المبكرة المقررة أواخر نوفمبر المقبل. وستتولى لجنة خاصة في البرلمان الذي حله رئيس الوزراء النظر في المرسومين بدلا من مجموع النواب البالغ عددهم 350 نائبا. وبعد رفض غالبية النواب تدابير مماثلة يوم الجمعة الماضي ما أدى إلى أزمة سياسية، تأمل الحكومة في أن تتمكن بهذه الطريقة من إقرار أحد النصين على الأقل على أن يطبق في هذه الحالة بصورة مؤقتة. نختم من مالي، حيث أعلن الجيش المالي دخوله مدينة كيدالا الاستراتيجية الواقعة شمالي البلاد دون أي مواجهة، وذلك عقب انسحاب انفصالي جبهة تحرير أزواد الذين كانوا سيطروا عليها خلال هجوم واسع النطاق في أبريل الماضي. وجاء هذا التحرك الميداني بعد انطلاق قافلة عسكرية من بلدة أنيفيس لتتمركز في مواقعها داخل المدينة قبل الموعد المقرر في إطار عمليات عسكرية مكثفة ينفذها الجيش منذ أيام في المنطقة بهدف تأمين السكان ومحاربة الجماعات المسلحة. تمام 5:04 بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: سالي ليك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: مبتدئة حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود 8:00، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: في الرباط تتواصل الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري وسط تكثيف للاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة. والمغرب يستعيد مستوى إنتاج 2 مليون طن من الزيتون. التطورات العسكرية والسياسية في اليمن متواصلة، والحرب تدخل منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. لنا وقفات ثقافية ورياضية واقتصادية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا بالحصاد نشرة المغرب العربي نلتقي مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيام وصفا في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في الدرعة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانية دي بلادنا. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في درعا تفيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو طالعة شوية ما بين 50 و 75% في غالب النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات، ما بين 17 و 25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 21 و 28 درجة في ناحية الحوز، ما بين 22 و 26 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23 و 26 درجة في ناحية الريف، 24 و 25 درجة في سايس وناحية الدكالة، ما بين 24 و 26 درجة في اللوكوس، ما بين 24 و 30 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و 27 درجة في ناحية الغرب، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية تادلة، ما بين 26 و 30 درجة في تافيلات، 27 و 28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 29 درجة في درعا وواد الذهب، و 31 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غادي يرحمنا الله فيه باشتوات الخير في عدة نواحي في الأحياء ديالنا بالخصوص النواحي الوسطانية، لازم ما نعاودو نأكدو على الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد، وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي خاصة تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعة، واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربة ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الأسمدة اللي تليق بالتربة والزراعة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام ومستهل النشرة المغاربية من المملكة المغربية، حيث تتواصل في العاصمة الرباط الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري المعينة وسط تكثيف الاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة.
1: وبعد لقائها أمس بالأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري اليوم قيادتي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يجري بلورتها.
3: ومع تداول معطيات بشأن إمكانية تشكيل أغلبية تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب آخر، تزداد تساؤلات حول مدى اقتراب المشاورات من الحسم، وما إذا كانت ملامح الأغلبية الجديدة بدأت تتضح فعلا. للاطلاع عن قرب على سير هذه المشاورات ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الرباط عادل الزبيري. مساء الخير عادل.
4: مرحبا سي محمد ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
3: شكرا لك زميلي عادل. عادل، المعطيات المتداولة هناك تشير إلى أن المشاورات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تركيبة الأغلبية، رغم بروز توجه يضم كما تعلم الأصل والمعاصرة إلى جانب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع بقاء ربما مشاركة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ضمن الخيارات المطروحة. هل لك عادل أن تقربنا من الصورة بشكل أوضح؟
4: نعم، الخبر الأول هو تصويت بالإجماع للجنة الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية لتفويض المكتب السياسي والأمين العام محمد نبيب العبد الله للمضي قدما في مشاورات تشكيل الحكومة. هذا ضوء أخضر طلبه زعيم حزب الكتاب هذا الصباح، وناله بالإجماع بعد 6 ساعات طويلة من النقاشات في مقر الحزب في حي الرياض في الرباط. في المقر الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط تستمر المشاورات التي تقودها فاطمة الزراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بمشاركة كل من فوزي لقجع وأحمد خشيش وعبد اللطيف وهبي مع مجموعة من القيادات الحزبية. هذه المرة اختارت أن تبدأ من أسفل سلم ترتيب الأحزاب في نتائج التشريعات قبل أن تصل إلى قمة الهرم، أي حزب التجمع الذي تحيط حوله الكثير من الأسئلة والسيناريوهات المتضاربة حول مشاركته من عدمها. يبقى لغز بداية الأسبوع، وهل الحمامة في التحالف الحزبي الحكومي أم لا؟ في باقي المشاورات يرتقب أن يصل بعد قليل زعيم حزب الميزان نزار بركة حزب الاستقلال، وأيضا من المرتقب أن يصل زعيم حزب السنبلة محمد أزين حزب الحركة الشعبية. الترقب سيد الموقف. الغموض أيضا يحيط بمقر حزب الأصالة والمعاصرة حول الأحزاب التي تتواجد في التحالف الحكومي والأحزاب التي سيجري استبعادها وتلتحق بالمعارضة بكل من العدالة والتنمية وتحالف اليسار. نعم سي محمد.
3: نعم، شكرا لك عادل، كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط.
1: في أخبار المملكة دائما محمد، وبتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام.
3: هذه الزيارة أيمن تندرج في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري.
1: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في تونس، يخوض عدد من السجناء السياسيين إضرابات جوع دفاعا عن حقوقهم. فبعد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، دخل السياسيون عبد الحميد الجلاصي والصحب عتيق والعياش الهمامي في إضرابات جوع متتالية، معتبرين أن معركة الأمعاء الخاوية تأتي دفاعا عن الحقوق والحريات وللمطالبة بحق السجناء في المعلومة، واحتجاجا على سياسة التعتيم والرقابة التي تمارسها السلطة في المجتمع عامة وداخل السجون بشكل خاص.
3: نعم أيمن، وعشية اليوم نظمت ندوة تضامنية بمقر الحزب الجمهوري بعنوان حقوق المساجين السياسيين ونضالهم من وراء القضبان. بين الأمس واليوم حضرها عدد هام من الفاعلين السياسيين والنشطاء والحقوقيين. أكدت المحامية هيفاء الشابي نجلة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن لجنة الدفاع عن الشابي نظمت ندوة تضامنية حول حقوق المساجين السياسيين في 2026 لا يزال هناك سجناء سياسيون يحاكمون على خلفية نشاطهم السياسي، وتحجب عنهم المعلومة موضحة أن والدها منذ شهر تقريبا يطالب بتمكينه من مشاهدة القنوات الإخبارية لكن دون جدوى، مشيرة إلى أنه دخل منذ الأول من أكتوبر الجاري في إضراب جوع احتجاجا على الوضع. فهل تكشف إضرابات الجوع المتتالية عن أزمة حقوق داخل السجون، أم أنها تعكس عودة الاحتجاج السياسي للساحة التونسية من بوابات المعتقلين؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على الصغير الزكراوي، أكاديمي ومحلل سياسي من تونس العاصمة.
5: فعلا تونس تعيش معركة الإمعاء الخاوية بحكم الظروف السيئة التي يعيشها سجناء الرأي من سياسيين ونقابيين ومدونين. تقريبا كل فئات المجتمع موجودة في هذه السجون. مست الإضرابات يعني زعمات في البلاد معروفة كما الأستاذ نجيب الشابي وغيره الذي يبدو أنه قابع في المستشفى، وفي هذا الإطار نظمت عديد اللقاءات تطالب السلطة بضرورة الإفراج عن سجناء الرأي، لأنه فعلا صدرت أحكام في حقهم، ولكن نعرف أن هذه الأحكام هي أحكام سياسية ولم تجرى يعني محاكمات حقيقية. فالمعركة تحولت إلى معركة سياسية من إضراب عن الطعام لإيصال أصواتهم داخليا وخارجيا، ولكن في الحقيقة هي معركة سياسية مع السلطة التي منفكت تسلط وتنكل بمعارضيها من نقابيين كما قلت وصحفيين. لذلك المعركة في الأساس هي ليست معركة إمعاء خاوية فقط وإضراب عن الطعام، بل معركة سياسية في جوهرها ضد نظام سياسي نسمي الأشياء باسمها، ضد نظام سياسي استبدادي.
3: نبقى في منطقتنا المغاربية والوجهة ليبيا، حيث أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق وانتخاب النائب الصالحين عبد النبي العبيدي رئيسا لمجلس النواب خلفا للمستشار عقيلة صالح، وذلك خلال جلسة برئاسة النائب الثاني مصباح دوما، جلسة اختيار رئيس جديد للمجلس، وبالإضافة لرئاستها من قبل النائب الثاني مصباح دوما حضرها أكثر من 100 نائب وسط خلاف بشأن الوضع القانوني للجلسة ومدى صلاح انعقادها. في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن جلسة اليوم لا تعد رسمية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، معلنا إلغاء الجلسة التي كان قد دعا إليها الثلاثاء وتأجيلها إلى موعد آخر. فأي قراءة لهذا الجدل السياسي داخل مجلس النواب؟ الجواب مع الأستاذ إلياس الباروني، كان في حديث للزميل يوسف النعماني.
6: ما حدث يعتبر تحول متسارع ومتلاحق في مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا، لطالما استمر عقيلة صالح في رئاسته يعني منذ 2014 إلى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بتنحيته هو يعكس ما مدى الخلاف الحاصل اليوم في الرجمة بين الأخوة الأشقاء للتنافس والصراع على السلطة بين بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، ومن هنا أصبح لزاما على صدام أن يزيل كل من يعرقل طموحه السياسي، حيث أن عقيلة صالح مع بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، وبالتالي حدث نوع من الخلافة بين الرجلين أي عقيلة صالح وصدام في الآونة الأخيرة، وحدث ما حدث عندما في الأسابيع الماضية لانعقاد جلسة بهذا الخصوص وتم عرقلتها ومنع المجلس النواب في الانعقاد. نجح البرلمان بانعقاد

0: جلسة في الحقيقة هي مقترمة النصاب، صحيح ما صرح به بأنه مخالف، ولكن نتيجة العدد وحضور النواب يعتبر مقتبل النصاب، وتم الإطاحة بعقيلة صالح. إن عقيلة صالح تجاوز المدة، وفي نفس الوقت أيضا هناك خلاف وشقاق بين مجلس النواب تجاه عقيلة صالح.
1: إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت، تحدث للزميل يوسف النعماني. وفي الصفحة الرياضية، المغرب الفاسي يحدد الملعب الشرفي بمكناس لاستضافة قمة الرجاء الرياضي، وينجح في إقناع الكاف بتأجيل مباراته أمام أسيك ميموزا يوما من أجل تجنب الإرهاق البدني. في المتابعة يوسف الشرف.
2: بعد جدل واسع مرتبط بغلق المركب الرياضي الكبير بمدينة فاس لإجراء عمليات صيانة تحضيرا لكأس العالم 2030 واستمرار الأشغال في ملعب الحسن الثاني، اختار فريق المغرب الفاسي الملعب الشرفي بمكناس مسرحا مباراته المقبلة في الجولة الثالثة من البطولة المغربية الاحترافية، إنوي ليضع نقطة نهاية لمجموعة من التساؤلات التي طرحتها جماهيره، والتي ستجد صعوبات كثيرة في هذه الظرفية الصعبة من الموسم، والتي تعرف عودة الفريق لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب لفترة طويلة. وسيستقبل الماس نادي الرجاء الرياضي يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي، قبل أن يسافر لمواجهة اتحاد طنجة يوم الأربعاء 14 من هذا الشهر. موعد الفرد على إدارة المغرب الفاسي التواصل مع لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي من أجل تأخير مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ليوم الأحد بدلا من السبت، تفاديا للإرهاق الذي قد يعيق تشكيلة المدرب البرتغالي روي الميدا.
1: شكرا لك يوسف الشاطري، وبتقريرك الرياضي ننهي النشرة المغربية. الكلمة تعود بعد الفاصل للزميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من التاسعة صباحا على ميديا وفي بث

0: مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا تيمك للحل.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
4: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة ننتقل إلى فقرة ضيف الحصاد. ينطلق معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة واسعة لشركات وفاعلين دوليين في قطاع الطيران في موعد لا يقتصر على عرض أحدث الطائرات والتقنيات، بل يشكل أيضا منصة للشراكات والاستثمار وتطوير صناعة الطيران بالمغرب. فأين وصل المغرب في بناء منظومة صناعية جوية متكاملة؟ وما الذي يمكن أن يحققه المعرض على مستوى الاستثمار ونقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل التوريد العالمية؟ للحديث عن هذه الرهانات ينضم إلينا السيد عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني. أستاذ عبد النبي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا أخ أيمن، وشكرا على الالتفات والاهتمام قطاع الطيران بشكل عام وقطاع الطيران المدني بشكل خاص.
4: أهلا بك أستاذ عبد النبي. بداية، ما الذي يجعل معرض مراكش الدولي للطيران اليوم أكثر من مجرد معرض لعرض الطائرات والتقنيات، وما أهميته بالنسبة للمغرب؟
5: إذا سمحتي الأخ أيمن، أولا بغيت نرجع للخلفية ديال الارتباط الطيران بشكل عام، الطيران المدني والعسكري، واللي هو ارتباط وثيق تقريبا يعني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واللي تم توثيقه يعني بخصوص توظيف تقنيات الطيران لخدمة المجتمعات المدنية لمختلف دول العالم، وتعزيز السلم والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم. فهذا التوظيف تم ترجمته من خلال الإقرار باتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي
4: الموقع يعني عام 49 على ما

كما ذكرت قطاع الطيران في خدمة الطيران المدني، هذا يهم بطبيعة الحال. هذا بالإضافة لأنه هناك تقريبا يعني استعمال مشترك للمجال الجوي العالمي وكذلك للبنى التحتية المطارات، وحتى تكنولوجيا الطائرات اللي دائما يكون قطاع الطيران العسكري سباقا في توظيفها، لكن خصوصيات قطاع الطيران المدني وبناء يعني التزام المسؤوليات الناقلين الجويين، هناك شروط لسلامة الحركة الجوية اللي

0: دولية أستاذ عبد النبي في هذه الدورة تبدو وازنة مع حضور شركات كبرى في صناعة الطيران والدفاع. ماذا تعني هذه المشاركة بالنسبة لجاذبية المغرب في هذا القطاع؟
1: نعم، حقيقة أن كبار الدول المصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات كما تفضلت للتعريف بأحدث التكنولوجيات، وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات والتخطيط لتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال التكنولوجيا اللي هي متوفرة. يعني تحديات، هذا فعل تحديات اللي كان يعاني منها القطاع أو اللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة، واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة، وبما في ذلك إدماج الذكاء الاصطناعي وكذلك كذلك لدخول وسائل جديدة في القطاع واللي كتجلى بالأخص في ما يسمى بالمسيارات ولا الدرونز.
0: نعم، المغرب أيضا أستاذ عبد النبي استطاع خلال السنوات الماضية استقطاب شركات ومصنعين عالميين في قطاع الطيران. إلى أي حد أصبح يمتلك اليوم منظومة صناعية متكاملة وليس فقط وحدات للتجميع أو تصنيع بعض المكونات؟
1: صحيح، أعتقد أن الجهود الحكومات المتواكبة في المملكة المغربية عملت على تيسير الاستثمار في قطاع صناعة الطيران واستقطاب أكبر شركات المصنعة للمغرب من حيث توفير البنى التحتية وكذلك الموارد البشرية الكفأة بتأسيس مراكز خاصة لتدريب الفنيين المختصين في هذا المجال. المغرب كما ذكرت، اسمح لي يعني ما كملش بالنسبة للجواب.
0: تفضل.
1: السابق أنه كما قلت لك يعني كبار الدول المصنعة تقوم بهذه التدورات لتعريف آخر المستجدات وكذلك فرصة للالتقاء بالمسؤولين على القطاع المدني والعسكري ولتبادل أوجهات النظر بخصوص تطور القطاع والتخطيط لإدماج هذه التكنولوجيا وهذه المنتجات اللي هي جديدة في قطاع الطيران في المنظومات اللي على مستوى الدول. المغرب طبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة والجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور ريادي، هو فعلا دور ريادي يعني حاصل على المستوى الإقليمي، عندما أتكلم على المستوى الإقليمي فأنا أعني على إفريقيا وكذلك العالم العربي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة واللي هي ذات طابع دولي ملتي ناسيونال واللي كتشغل أكثر من حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بغيت نشير له أن بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة أنه على المستوى العربي المغرب يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات للسنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات. فهذا يعني فقط لكي يوضح اهتمام المملكة المغربية والدور الرياضي والتموقع على المستوى الإقليمي.
0: طيب، كما ذكرت

0: من المنافسة الشرسة صراحة، يعني كنشير لها، من بعض الدول على المستوى الإقليمي وراس سبق وشرط لها.
1: طيب، تحدثت عن الطيران المدني، والطيران المدني نفسه يشهد تحولات كبيرة من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي. أين تكمن أبرز الفرص أمام المغرب في هذه التحولات؟
0: صحيح ان يعني ما اود ان اشير له كتوطئه لهذا الجواب على هذا السؤال، ان قطاع الطيران المدني ابرز النضج دياله، وكذلك تمكنه من مواجهه مختلف الازمات اللي مر بها القطاع، واللي اخرها كان هو الكوفيد 19 اللي كان ذكره، واللي يعني وصل استطاع انه يرجع لمستوى الاداء ديالو ديال من حيث الحجم الحركه الجويه قبل التاريخ المتوقع، وكان طلعوا انه من هنا 15 سنه انه هذه الحركه غادي توصل اكثر من ضعف ديال ما هو عليه الوضع الحالي. وهذا كي يشكل كذلك في نفس الوقت ضغط على صناعة الطيران، لأن هناك تأخير كبير فيما يخص توفير الطائرات وقطاع الغيار على المستوى العالمي. وهذا هو اللي خلى أنه الشركات المصنعة أنها تلجأ للمملكة المغربية للمساهمة في تدارك هذا الخصاص. هناك خصاص نتحدد عن خصاص لأكثر من 7 سنوات، فهذه يعني فرصة بالنسبة للمملكة المغربية، كذلك بالنسبة على مستوى الحفاظ على البيئة. أعتقد أن هذه المسألة هي مسألة عالمية، لا تتطلب فقط من المملكة المغربية أو دولة معينة، إنما هو إشكال عالمي، وهو فرصة للمملكة المغربية بخصوص الطاقة الجديدة. والمغرب ما شاء الله يعني الآن بصدد القيام بإنجاز مشاريع كبيرة.

0: نظرا للتسهيلات والدعم اللي كتقدمه لهذه الصناعه، وكذلك توفر على موارد بشريه كفؤه اللي كتمكن من الاستجابه للطلبات ديال هذه الشركات الكبرى. وسمح لي ويعني
1: تفضل.
0: يعني لما كنذكر التسهيلات فهو يعني التسهيلات كتخص كذلك الجانب تخص يعني التكلفه بالنسبه لهذه الشركات.
1: طيب يعني لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد النبي على مشاركتك معنا.
0: شكرا وأهلا وسهلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة. نصل إلى هنا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
3: هذه الشائعات المرافقة،
2: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب.

0: Ulive ont encore quelques semaines pour décider s'ils souhaitent faire partie de l'aventure ou tout simplement renoncer. Tennis, Novak Djokovic continue d'écrire sa légende. Le champion serbe a remporté aujourd'hui le tournoi 500 de Pékin après l'abandon de l'Australien Alex De Minaur en finale. Déjà vainqueur de la première manche au jeu décisif, 7-6, Djokovic menait dans les faits la rencontre lorsque son adversaire, touché à la cuisse gauche, a préféré renoncer au début du deuxième set. La douleur, la finale contraint donc à abandonner, laissant le titre aux Serbes. Avec ce nouveau sacre, Novak Djokovic décroche le 102e titre de sa carrière. Il confirme également son incroyable domination à Pékin, où il reste toujours invaincu. Le Serbe a remporté son 7e titre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bon début de soirée à l'écoute de Midi.
1: القصة. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات طويلة تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
2: للحديث بقية،
3: حديثنا اليوم عن هذا الجدل الذي أثارته بعض الأوساط الثقافية في المغرب بعد الإعلان عن الترشيح المشترك الذي تقدمت به كل من تونس والجزائر ومصر وتركيا لإدراج مقدمة ابن خلدون في برنامج اليونسكو ذاكرة العالم باعتبارها تراثا إنسانيا من حيث قيمتها العلمية والتوثيقية والتاريخية.
1: ميديا ريبورتاج.
4: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهراً قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: من خشبة المسرح إلى صناعة القرار، تبرز مسيرة الفنانة القديرة الراحلة ثريا جبران كإحدى أهم القامات التي طبعت المشهد الثقافي المغربي. فبعد عقود من الإبداع والتعبير الفني، دخلت التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى حقيبة وزارة الثقافة عام 2007 في تجربة فريدة جمعت فيها بين الفن والمسؤولية الحكومية. أبرز محطات هذه الرحلة الحافلة يرويها لنا الزميل سفيان أم نحود.
7: عندك الحق، ونمت غنعاود صحباتي هذا الشيء دبور بحال هذا.
1: من خشبة المسرح حيث الأضواء والتصفيق إلى كراسي الوزارة حيث القرارات والمسؤولية، مسيرة امرأة مغربية اختصرت في حياتها مسارا استثنائيا في الفن والعمل العام. إنها ثريا جبران، واسمها الحقيقي السعدية قريطيف.
7: ظاهر ما راجعنا اليوم لغدا، المهم تكفرت بالمعقول في بلاصة منقرة.
1: ولدت في الدار البيضاء سنة 1952، ونشأت في درب السلطان، أحد الأحياء التي طبعت ملامح المدينة وحياتها الثقافية. منذ طفولتها كان المسرح حاضرا في حياتها. دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة وانضمت إلى فرقة الإخوة العربية قبل أن تبدأ سنة 1972 مسيرتها الاحترافية مع فرقة المعمورة. هناك وقفت إلى جانب واحد من أبرز رواد المسرح المغربي، الطيب صديقي، ومعه شاركت في أعمال مسرحية رسخت حضورها على الخشبة، من بينها ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب وأبو نواس، ثم ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. لكن مسيرتها لم تتوقف عند التمثيل. سنة 1987 بدأت مرحلة جديدة عندما أسست فرقة مسرح اليوم، وكانت البداية مع حكايات بلا حدود قبل أن تتوالى الأعمال التي أصبحت جزءاً من التجربة المسرحية المغربية، من بينها بغابة.

جان جانييه على الخشبة صنعت ثريا جبران اسما فنيا، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماما. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسد.

0: أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضاً إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.
1: مزغوب ديال راسي قال لي سيري دوري شي دورة. دورة في المسرح.
2: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4.

0: كان هذا مروان خوري خذني معك من أجمل ما غنى في مسيرته الفنية. والآن وقبل نشرة السابعة نتعرف على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن تشهد الحالة الجوية تقلبات مطرية ورعدية، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم المناطق مع تساقطات وعواصف رعدية تهم مناطق الريف، سايس، الأطلس ومناطق أخرى كطنجة وفاس وإفران. وفي المقابل يستقر الطقس المشمس على الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية بين طنجة وسيدي إفني، وتتأرجح درجات الحرارة بين 17 درجة كأدنى المقاييس في إفران و32 درجة في السمارة كأعلى المقاييس. تتفاوت الحالة الجوية عبر القارة الإفريقية، حيث يسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئيا في شمال وغرب القارة مع تسجيل على المقاييس في تونس وباماكو ب 34 درجة، بينما تشهد إفريقيا الوسطى والشرقية أجواء ماطرة وعواصف رعدية تشمل ياوندي، نيروبي وأديس أبابا، والحرارة بين 24 في أديس أبابا و 40 درجة كأعلى المقاييس في الخرطوم. يسود طقس ممطر وغير مستقر في عواصم أوروبية وأمريكية مثل باريس وروما ومونتريال، بينما تشهد المدن الأسيوية والعربية أجواء مشمسة ومستقرة مع تشكل عواصف رعدية في سيدني وبروكسل، وتتأرجح درجة الحرارة العالمية بين 15 درجة في مونتريال كأدنى المقاييس و42 درجة في دبي كأعلى مقياس تحت طقس شديد الحرارة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، ومحمد بن عبو يعود إلينا من جديد في نشرة السابعة. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير أيمن من جديد. مساء الخير مستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. الاحتجاجات الطلابية في فرنسا تتسع مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع في مواجهات مع قوات الأمن، فيما يتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. العاصمة الرباط تشهد استمرار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة

0: وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
2: غير بعيد عن فرنسا واحتجاجاتها، رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي

0: الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
1: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
2: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك نحن أمام تحديات مهمة، تحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. اللجنة المركزية ستجتمع لكي تناقش بعمق هذا الشيء اللي كاين اليوم، ولكي تناقش كذلك التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.
1: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: أعلنت المملكة المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار وبي أ بي التي تضم

0: مأرب يعني في تأمين جبال البلق، وهي سلسلة جبلية استراتيجية يعني كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتم تأمينها من الناحية الجنوبية وسيطرة مناطق شاسعة باتجاه جنوب المحافظة.
1: على الصعيد الدبلوماسي، أفادت قطر اليوم بأن الاتصالات مع إيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط، في حين أكد الديوان الأميري أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني في الدوحة. أقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي في تصريح صحفي إن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع، والزيارات مستمرة أيضا، وتهدف في هذه المرحلة للتوصل إلى تقدم من الممكن البناء عليه. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم تواصل الضغط على أسعار السلع، ولا سيما السلع الأساسية، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. وبحسب منشور لصندوق النقد الدولي على موقعه، أكد أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل زهير تومي.
2: الأزمات المتتالية التي مر منها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أرخت بظلالها القاتمة على المجتمعات وتحديدا مكونها الأساسي الأسر جراء تبعات التضخم في أسعار السلع والخدمات. تشخيص خلص إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له ركز على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تهاوت بشكل لافت ومقلق. هذا المرض الاقتصادي الذي يسببه التضخم مرشح لمزيد من المضاعفات وفق تحذيرات المؤسسة المالية الدولية التي لاحظت أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وبدون مفاجأة يرجع صندوق النقد الدولي هذه الدوامة التضخمية بدءا إلى تبعات جائحة كوفيد

بعد الإعلان عن الترشيح المشترك الذي تقدمت به كل من تونس والجزائر ومصر وتركيا لإدراج مقدمة ابن خلدون في برنامج اليونسكو ذاكرة العالم باعتبارها تراثا إنسانيا من حيث قيمتها العلمية والتوثيقية والتاريخية. ويستند هذا الترشيح الرباعي المشترك لكون ابن خلدون ألف المقدمة على مراحل مختلفة خلال مقامه في تونس والجزائر والمغرب ومصر، كما تحتفظ تركيا بنسخة أصلية للمقدمة أهداها ابن خلدون للسلطان المملوكي الظاهر برقوق عام 1395 وتسمى النسخة الظاهرية. وإذا كان الترشيح يقوم على معايير المقام الجغرافي والفكري لابن خلدون، فقد أقام العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في المغرب في فاس تحديدا حذاء الجامع القروي. وإذا كان الترشيح يقوم على معيار توفر المخطوط في هذا البلد أو ذاك، فمعلوم أيضا أن ابن خلدون أهدى السلطان أبا فارس المريني نسخة من كتابه، وأن هذه النسخة استقرت في رفوف جامع القرويين بعد ذلك وتسمى النسخة الفارسية. فلماذا لم ينضم المغرب إلى الترشيح المشترك وللجنة الدولية لدعم تسجيل المقدمة في سجل ذاكرة العالم؟ تناسل السؤال وذهب البعض إلى أن النسخة الفارسية اختفت من رفوف جامع القرويين منذ عقود، وافترض بعض آخر بأنها حسابات سياسية، فيما جزم البعض الآخر بأنه إقصاء مبيت للمغرب. لكن هل من إثبات على اختفاء النسخة الفارسية من كتاب العبر وضمنه المقدمة من رفوف جامع القرويين؟ واختفاء

0: لترجمة سيطرته
1: أرضية الملعب كانت أيضا طبعا غير مجهزة على ما على بحسب ما تابعت يعني.
0: طبعا وأيضا الرغبة الكبيرة التي أبداها المنتخب الليبي الذي لعب المباراة وهو يعرف أنه لن يتأهل إلى كأس إفريقيا لهذه في هذه النسخة، لكنه لعب أفضل مبارياته في البطولة بصفة عامة. ليبيا على العموم فازت بثلاثة أهداف لهدفين، لكن المنتخب المغربي أيمن تأهل إلى كأس إفريقيا منذ الجولة الماضية، لكن كوصيف للمنتخب المصري الذي استغل عثرة المنتخب المغربي وفاز على الجزائر بهدفين نظيفين. نذكر أن كأس إفريقيا ستقام في غانا خلال عام 2027. نواصل مع الأخبار المتعلقة بالمنتخبات المغربية. توصلت الجامعة الملكية بإشعار من الاتحاد الدولي فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب المغربي النسوي الأول إلى الدورة الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وجاء تأهل المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما قدم الاتحاد الكونغولي لكرة القدم اعتذاره عن خوضي التصفيات. المنتخب المغربي سيواجه في الدور الثالث المقرر إجراؤه بداية السنة المقبلة الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. تقريبا في نفس السياق يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفية كأس إفريقيا، وذلك في آخر مواجهات مزدوجة مؤهلة للبطولة القارية. وسيخوض المنتخب المغربي بقيادة البرازيلي ماركو أوكتافيو مباراة الذهاب في بنغازي يوم 9 من أكتوبر، على أن تجرى مباراة الإياب في المغرب يوم 18 من نفس الشهر. المدرب البرازيلي وجه دعوة لمجموعة من الأسماء على رأسها محمد منار، إلياس رقيق، ياسر عبادة، عماد لديمي، أمين البدوري، إدريس غنام، زهير جباري، بدر القريشي، عدنان أبحري، محمد حيشو، رضا الزهراوي، وحمزة حساني. هذه قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية. في كرة القدم داخل القاعة، دخل المنتخب المغربي المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام في المغرب انطلاقا من 12 من هذا الشهر وإلى غاية 21. المنتخب بقيادة المدرب هشام الدقيق خاض حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبي اللائحة الاحتياطية سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. نذكر بالقرعة التي أوقعت المنتخب المغربي في مواجهات أمام الجزائر وليبيا وزامبيا. المباراة الافتتاحية ستكون أمام الجزائر يوم 12 من أكتوبر بالقاعة المغطاة التابعة لملعب مولاي عبد الله في الرباط. نواصل مع أخبار كرة القدم الأوروبية، هذه المرة مع دوري الأمم الأوروبية التي تعرف الكثير من الإثارة والتشويق. في هذه الأثناء المنتخب الإسباني يتأخر أمام كرواتيا بهدف نظيف رغم لاعب المدرب لويس دي لا فوينتي بتشكيلته الأساسية في حضور للنجم لامين يامال إلى جانب رودري وأيضا بيدري وأولمو في خط الوسط. المنتخب الكرواتي تقدم في النتيجة عبر لاعبه الخبير بيريسيتش في الدقيقة 17. وفي هذه الأثناء أيضا المنتخب الإنجليزي يتقدم على تشيك بهدفين نظيفين. هاري كين عاد لتسجيل الهدف وهو الهدف الخامس له منذ انطلاق المنافسة. أمس المنتخب الفرنسي أبدع في الشوط الثاني أمام بلجيكا، فاز بإقناع بأربعة أهداف لواحد، وتأثير المدرب زين الدين زيدان كان واضحا على أداء الديوك في هذه المباراة. قال عن التغييرات التي أجراها بين الشوطين.
2: صحيح تغيرت الأمور في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، رغم أننا بدأنا بداية جيدة. افتقدنا ربما للإيقاع في آخر 25 إلى 30 مترا الأخيرة، الأمر الذي كان ينقصنا بالمناسبة في مبارياتنا الثلاث، لكن بعد ذلك قدمنا شوطا ثانيا بشكل مختلف، نجحنا في إدراك التعادل وبعدها تغيرت المباراة تماما. أنا سعيد جدا لأن ذلك جاء نتيجة لعمل كل الفريق. ننهي هذا التجمع على أي حال بتقييم إيجابي جدا، لذلك أعتقد أن الأمر مستحق قياسا إلى كل ما قدمناه في هذه المباراة وفي الشوط الثاني بالأساس.
0: زيدان بدأ يؤثر على أداء المنتخب الفرنسي وليونيل ميسي يودع جماهير الأرجنتين للمرة الأخيرة أمسية اليوم أمام منتخب بنين في مباراة ودية ستجرى على ملعب مونومونتال في بوينوس آيرس. الأرجنتين تستقبل بنين انطلاقا من الساعة 11 ومظاهر احتفالية كبيرة حضرت لوداعية ليونيل ميسي الذي سينهي مساره الدولي رفقة الأرجنتين بعد تاريخ حافل تميز خصوصا بالألقاب خلال السنوات العشر الأخيرة بعد

قطر 2022 وبعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا مرتين، كما خاض نهائي كأس العالم الأخيرة وخسر المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني. إلى الحديث سريعا عن باقي الرياضات، أحرز سربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا الثلاثاء في بكين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: قد تخلد صور تعنيف التلاميذ واعتقال الآلاف منهم كأبرز مشاهد نهاية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتجاجات تاريخية فجرها غضب تلاميذ الثانويات من تراجع مستوى التعليم وظروف التمدرس. ورغم المقاربة الأمنية الصارمة تتسع رقعة الحراك يوما بعد آخر بدخول الجامعات والنقابات على خط تضامني غير مسبوق يعيد إلى الأذهان انتفاضة ماي من العام 68-901. الموضوع مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف في فقرة ميدي آن روبورتاج.
2: سان دوني ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
3: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما؟

0: فقدت جزءاً كبيراً من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن، وإننا نحتج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
1: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
2: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة سان دوني، بل باغايوكو يساند حركة الشباب.
3: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره، وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في بوه كان ذلك أفضل.
1: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
4: شكرا لمراسلتنا في باريس إكرام بن شريف. ونواصل معكم مستمعينا فقرة إيكولوجيا اللحظة. في المغرب لم تعد الهجرة من الريف إلى المدينة تقتصر على البحث عن العمل أو الدراسة، بل أصبحت التغيرات المناخية ونقص المياه من أبرز دوافع النزوح، وسط توقعات البنك الدولي بوصول عدد المهاجرين المناخيين داخليا إلى نحو 1,900,000 شخص بحلول العام 2050. فكيف يعيد المناخ رسم خريطة الهجرة الداخلية في المغرب؟ وهل تعمق ندرة الموارد تراجع الاستقرار في القرى؟ الموضوع محور فقرة إيكولوجيا. ماذا لو كان قرار شخص بالانتقال من قريته إلى المدينة لا يتعلق فقط بالعمل أو الدراسة؟ ماذا لو كان الماء جزءا من القصة؟ في المغرب بدأت العلاقة بين المناخ والهجرة تحظى باهتمام متزايد، لأن تغير الظروف المناخية يمكن أن يؤثر في الزراعة والماء والدخل، وبالتالي في قدرة الأسر على الاستمرار في المكان نفسه. تقديرات البنك الدولي تشير إلى إمكانية أن يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 1,900,000

يحدث عندما تتحول البيئة من عامل غير مرئي إلى جزء من قرار الإنسان. شاب يغادر قريته بحثاً عن الدراسة، أسرة تنتقل بحثاً عن مصدر دخل أكثر استقراراً، فلاح يجد أن الظروف التي كانت تسمح له بالاستمرار في أرضه لم تعد كما كانت، وهكذا يصبح المناخ مرتبطاً بسؤال اجتماعي كبير: أين سنعيش غداً؟ واللافت أن الهجرة ليست دائماً مجرد نتيجة سلبية، بل بعض الدراسات والمبادرات

لذلك فإن التعامل مع التغير المناخي لا يعني فقط حماية الغابات والأنهار، إنه يعني أيضاً التفكير في الناس الذين ستتغير حياتهم بسبب تغير البيئة. وربما سيكون سؤال المستقبل ليس فقط كيف نحمي الطبيعة من الإنسان، بل أيضاً كيف نهيئ المدن والمجتمعات لاستقبال إنسان اضطر إلى تغيير مكانه بسبب الطبيعة.

إطلالة سريعة على حالة الطقس بسماء المنطقة المغاربية والإفريقية وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن تشهد الحالة الجوية تقلبات مطرية ورعدية، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في معظم المناطق، مع تساقطات مطرية وعواصف رعدية تهم مناطق الريف السايس الأطلس ومناطق أخرى كطنجة وفاس وإفران. وفي المقابل يستقر الطقس على الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية بين طنجة وسيدي إفني، ودرجات الحرارة الدنيا 17 درجة في إفران و 32 درجة في السمارة. الحالة الجوية عبر القارة الإفريقية تتفاوت، حيث يسود طقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئيا في شمال وغرب القارة، مع تسجيل على المقاييس في تونس وباماكو ب 34 درجة، بينما تشهد إفريقيا الوسطى والشرقية أجواء ماطرة وعواصف رعدية تشمل ياوندي، نيروبي وأديس أبابا. طقس ممطر وغير مستقر يسود في عواصم الأوروبية والأمريكية مثل باريس وروما ومونتريال، بينما تشهد المدن الأسيوية والعربية أجواء مشمسة ومستقرة عموما، مع تشكل عواصف رعدية في سيدني وبروكسل، وتتأرجح درجات الحرارة في بين 15 درجة في مونتريال كأدنى المقاييس و42 درجة في دبي كأعلى مقياس تحت طقس شديد الحرارة. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من فرنسا، وبها اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير اليوم مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم رئيس الحكومة سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل. وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة. رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلس بوشيمونت، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. رفع المحكمة العليا لمذكرة التوقيف جاء عقب مصادقة المحكمة الدستورية على أن يشمل قانون عفو صدر في وقت سابق المتهمين بالاختلاس، وهي الجنحة التي منعت حتى الآن الزعيم الانفصالي من الاستفادة من هذا القانون. تتواصل في العاصمة المغربية الرباط الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة، وسط تكثيف للاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية بحثا عن ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة. وبعد لقائها أمس بالأمينين العامين لحزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري اليوم قيادات الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات التي يجري بلورتها. بتعيينات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة على رأس وفد هام. هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية المنعقد يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026 المنظم من 7 حتى 10 من أكتوبر الجاري. تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العملية العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قواتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب، وصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
تمام 8:00.

0: رابعة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة

صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله تعالى في مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا مكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم.

حق على كل من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه، فصلاة جميع الخلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكافأة على ما يجب عليهم من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به عليه الصلاة والسلام، لأنه كما يقول الإمام مولانا علي الرضا بن مولانا: على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به كما شرفت به مكة، وشرفت به المدينة، وشرف به يوم مولده، وشرف به كل شيء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من

أمين العام محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. وأبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لا سيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل اليوم بالرباط الفريق الركن عيسى سيب بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية، وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمل الكبرى الذي أنعم به عليها الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. انتخب البرلمان الليبي اليوم الصالحين عبد النبي النائب عن طبرق شمال شرق ليبيا رئيسا له خلفا لعقيل الصالح الداعم لخليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد والذي يتولى المنصب منذ 12 عاما في خطوة قد تشير إلى تغير التوازنات السياسية حسب خبراء. رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. في الرياضة، فتح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الباب أمام عودته إلى منتخب البرتغال لكرة القدم مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأوروبية، ورغم اتهامه للمدرب جورجي جيزوس بالإخلال بوعده مرتين. قال رونالدو في بيان إنه سيكون متاحا كما كان دائما حتى اليوم للمنافسة وتحقيق الانتصارات من أجل المنتخب الوطني البرتغالي. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: قيسقي السعيد لبنود القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع نزول عشرات الألاف إلى الشوارع، والوزير الأول يتهم اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إثارة الفوضى قبل انتخابات الرئاسة. اليمين المتطرف في ألمانيا يفوز برئاسة برلمان إقليمي للمرة الأولى منذ عام 45 في ولاية ساكسونيا أنهالت بعد شهر من فوزه الساحق في الانتخابات على المحافظين. الرياضة، جولة ليفل غولف أزمة مالية تهدد مستقبلها بعدما تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في وقت تسعى فيه إلى الحصول على تمويل جديد لإعادة هيكلة الجولة استعدادا لموسم 2027. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. مشاورات تشكيل حكومة جديدة في المغرب بالرباط تواصلت اليوم. هذه المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بتكثيف الاتصالات مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة ثانية من المشاورات بحثا عن ملامح الأغلبية المقبلة. فبعد لقائها اليوم الاثنين بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، استقبلت السيدة المنصوري اليوم قيادات كل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية. وهذا المساء فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. هذه مراسلة عادل الزبيري من الرباط.
1: في اليوم الثاني من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة، تصل أولا فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة إلى مقر حزب الجرار في حي أجدال في الرباط، بينما في حي الرياض طلب محمد نبي بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضا من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
2: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
1: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
3: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك، نحن أمام تحديات مهمة، تحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي.
1: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل اليوم بالرباط الفريق الركن عيسى السيد بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية وفي المعرض الدولي.

والقارة الإفريقية. كرمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم بميناء طنجة المتوسط وليد الجباري البحار بشركة للنقل البحري تقديرا لشجاعته خلال الحادث الذي وقع ليلة فاتح شتنبر بميناء الجزيرة الخضراء في إطار عملية مرحبا 2026. وشهد الحفل تسليم الجباري شهادة تقدير وجائزة تشجيعية اعترافا بشجاعته وتدخله لإنقاذ الأشخاص المتضررين من الحادث الذي وقع إثر سقوط

0: وأثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة، وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
1: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريز، إكرام بن شريف، ميديا.
2: رفعت المحكمة العليا الإسبانية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فرار إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. نال حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم رئاسة البرلمان الإقليمي لساكسونيا أنهالت في سابقة بالنسبة لهذا الحزب اليميني المتطرف بعد شهر من فوزه الكاسح في الانتخابات الأخيرة بهذه المنطقة الواقعة شرق ألمانيا. هذه مراسلة عبد الرحمن عمار من برلين.
3: الزميل سيد راوش، أعلن انتخابكم رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت في دورته التشريعية الجديدة.
4: حدث غير مسبوق في السياسة الألمانية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. للمرة الأولى يتولى سياسي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف رئاسة برلمان إحدى الولايات. ففي ساكسونيا أنهالت شرق البلاد انتخب البرلمان الجديد توبياس راوش البالغ من العمر 35 عاما رئيسا له من الجولة الأولى. راوش حاول في أول خطاب له بعث رسائل طمأنة إلى خصومه السياسيين.
5: لن أدير البرلمان بصفة رئيسا لكتلة برلمانية، بل بصفة رئيسا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت بأكمله، وسأسعى إلى أن أكون على قدر المسؤولية التي يفرضها علي هذا المنصب.
4: سوزي تسيبوري نائبة رئيس كتلة الخضر في برلمان الولاية اعتبرت ما حدث تجاوزا لخط أحمر.
6: يمكن القول أن انتخاب عضو في حزب مصنف رسميا على أنه يميني متطرف ومعاد لنظام الدستوري رئيسا لهذا البرلمان يشكل تجاوزا لخط أحمر، ومن يمنح هذا المنصب لممثل عن حزب يميني متطرف ومعاد للدستور يتحمل المسؤولية عما قد يترتب على ذلك.
4: وقبل شهر فقط حقق حزب البديل فوزا كبيرا في انتخابات ساكسونيا أنهالت، لكن الاختبار السياسي الأكبر لم يأتي بعد. ففي ديسمبر القادم يسعى زعيم حزب البديل في الولاية أولغيك سيغموند إلى الانتقال خطوة أبعد والترشح لرئاسة حكومة الولاية. عبد الرحمن عمار، ميديا، برلين.
2: حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب تواصل الضغط على أسعار السلع لا سيما الأساسية.

0: تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وسط ما سعى لإعادة إطلاقها خلال عام 2027. هذه الخطوة جاءت بعدما فقدت الجولة دعم مستثمرها السابق الذي ضخ نحو 5 مليارات دولار منذ انطلاقها عام 2022. الاستثمارات الجديدة تمنح الجولة فرصة لاستعادة نشاطها بعدما تعهدت شركة بيسي بارتنرز كريدت بتمويل أولي قد يصل إلى 300 مليون دولار. ويرى المسؤول عن الاستثمارات الجديدة تيد جولدثورب أن قيمة كل فريق قد تتجاوز 100 مليون دولار مستقبلا. الالتزامات المالية تشكل أبرز التحديات أمام الجولة، إذ تتراوح ديونها بين 500 مليون ومليار دولار، وتشمل مستحقات لعدد من أبرز اللاعبين بينهم برايسون ديشامبو وجون رام. كما يظل مستقبل اللاعبين غير واضح مع إمكانية مغادرة بعضهم للجولة. إعادة الهيكلة تبقى مرتبطة بموافقة قانونية في وقت تسعى فيه الجولة إلى إعادة التعاقد مع الكثير من الأسماء، وتهدف الإدارة إلى تجاوز هذه الأزمة بأسس مالية متينة والاستعداد لموسم 2027 بجاهزية مالية تضمن الاستقرار المطلوب.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.
3: لي نوكتيرن avec جواد، جينيفر هودسون، ريبيكا فيرغسون، سيل.

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية. تقاليد، تاريخ ورياضة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. مشاورة تشكيل حكومة جديدة في المغرب مساء الثلاثاء فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورة تشكيل الحكومة. وجاء قرار اللجنة خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم الثلاثاء بعد التداول والنقاش بين أعضائها وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب محمد نبيل بن عبد الله بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل يوم الثلاثاء بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمل الكبرى الذي أنعم به عليه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. رفعت المحكمة العليا الإسبانية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب تواصل الضغط على أسعار السلع ولا سيما السلع الأساسية ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. وأوضح صندوق النقد الدولي في منشور مرفق بتقرير جديد أنه يلاحظ أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وأضاف أن المستهلكين لا يواجهون فقط موجة مؤقتة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بل أيضا تراجعا دائما في القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية مقارنة بغيرها من السلع. في الرياضة، فتح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الباب أمام عودته إلى منتخب البرتغال لكرة القدم مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأوروبية. ورغم اتهامه للمدرب جورجي جيزوس بالإخلال بوعده مرتين، قال